أنت العراقة التي تغني عن كل كلام، يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة، عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: كن جزءاً من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: سبعة وتسعين فاصلة سبعة عنكاوا FM.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

خبزت قناثة وخليز مرياثة وخرزة طمانة كبرسي بيماثة خرزة أي راديو خلية وبسيمة شمد عنكاوة طقين بركاثة برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي. كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

اسكت اسكت، يكفيني جرحك. أنا سامحت الجميع، ما أدري أبكي ولا أضحك. بارد بارد دمك فظيع. اسكت.

0: راديو عنكاوة قلب دكتوخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي إلو خين سنيقة
1: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة
1: خازنا عنك واخديك علوم سوق القلب
3: لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي كونوا جزءاً من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل نادي شباب عنكاوة الاجتماعي حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. منخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين،
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران،
0: ومنكشف كواليس الدراما. منعيش معكم عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

وخد عنكا وكبرسي كل بسي مقيناثا وها قالت خاي صهيا شات ما يد ايناثا رس قالت عنكاوا الذبذبت تشوت الشي وين شوه

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

ها قال خليا من برسقال دعنكاوا كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة طقينا قناثا وطقينا كل صورة مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة برسقال دعنكاوا ذبذبت شوة الشي بوينت شوة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

من زقزق يافت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

يزهر الصباح ببسمة من ثغرها مملوءة بالحب والحنان، فيفيض يومنا ببهجة من نورها كالعطر حين يفوح من ريحان، وتلوح في الأفق البعيد بشائر كالمطر الذي يمنح للبشر بستانه. صباح الخير يا عنكاوة.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة برسق على دعنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

0: الصباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
2: هنا عنكاوا.

من زقزق ياثت برخي ودلي أثواثك برخي درشمي لشمخ شبيرة مشبرخ عنكاوة جنخبي برس قالد عنكاوة الذبذبتا شؤوتشي بوينت شؤة.

0: صباح يخطف من الشمس ضياء،
1: وأمل يمحو ألم القلب وعناه،
0: اتركوا نسمات الصباح الجميلة تخاطبكم
1: لتصبحكم بالخير والتفاؤل.
0: هنا عنكاوا.

لما اجتمعنا الحال.

عم زقزق ياثة برخة وقيناثة مهن يعني برسخ حبا وشلاما معطرة بوردة وريحانة. برس قالد عنكاوا شقوت الشي بوينت شقة.

بيومنا روحي جاني من خمور النوم شني ويماني كل لي ايوات ارخص وماني.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.

على شرفات الأمل تجول بأفكارها، هي أحلى من كل المدن. ترتدي وشاحها الأبيض، تتنقل بين أزقة الذكريات، تجوب شوارع الحنين، يطول شوقها لفجر جديد. عنكاوة بحجم الأنفاس التي يتنفسها العالم، نحبك، سلاما لك يا مدينة التآخي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: Einkauer FM. سبعة وتسعين فاصلة سبعة.
1: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوة الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

0: مستمعي راديو عنكاوة على الموجة 97.7 ومتابعي صفحتنا الكرام في كل مكان، طاب صباحكم بالخير والبركات وأهلا بكم في هذه الحلقة الترويجية الخاصة. تعتبر الجامعة الكاثوليكية في أربيل واحدة من الجامعات الأكاديمية الرائدة التي ترتكز على أفضل أساليب التعليم في تشكيل جيل قادر على القيادة والعمل بامتياز مهني في كردستان والعراق وحتى على الصعيد الدولي من أجل الصالح العام وكرامة الإنسان. اليوم وضمن نشاطها السنوي تنظم الجامعة الكاثوليكية في أربيل معرض الوظائف والتواصل بنسخته الثالثة، والذي سينطلق يوم الأربعاء القادم الموافق 17 من حزيران الحالي، لإذ يحتضن في أروقته 30 شركة من إقليم كردستان. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي الأستاذ الدكتور غيث العبد الله، زميل أول في أكاديمية التعليم العالي البريطانية ونائب رئيس الجامعة الكاثوليكية في أربيل. أهلا وسهلا بك في منصتنا الإعلامية راديو عنكاوة. صباح الخير.
1: صباح الخير.
0: كيف الصحة؟
1: الله يسلمك، شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: تسلم. سيد غيث، أبدأ معك، عرفنا عن نفسك أكثر، من هو الأستاذ الدكتور غيث العبد الله؟
1: نعم. شكرا جزيلا، ويسعدني أن أكون مرة أخرى على يعني أثير عبر أثير راديو عنكاوة.
0: أهلا بك.
1: هذه زيارتي الثالثة للراديو.
0: نعم.
1: وأشكركم دائما على يعني استضافتكم، تغطيتكم لكل أحداث المهمة اللي تهم مجتمع عنكاوة أولا هم كردستان وأربيل والعراق ككل. صراحة أنا اسمي غيث العبد الله، أردني الجنسية، حاصل على شهادة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية، وعملت سابقا في جامعة ليفربول لمدة 8 سنوات، ثم انتقلت إلى إقليم كردستان، وحاليا أشغل منصب نائب رئيس الجامعة الكاثوليكية في أربيل. ويعني وظيفتي بالدرجة الأولى هي محاولة النهوض في بعض القطاعات في داخل الجامعة وتحسين المستوى النوعي المقدم لطلابنا ولمجتمعنا ككل.
0: نعم.
1: حقيقة يعني الخبرات اللي اكتسبتها خلال فترة عملي المهنية تأثر على طريقة تفكير الشخص في المستقبل، وبالتالي بحاول قدر الإمكان أني أنقل التجارب اللي شفتها في الدول المتقدمة ونطبقها بشكل عملي في داخل أربيل والجامعة الكاثوليكية بالتحديد. ولهذا السبب يعني هذا بقودنا إلى موضوع اليوم. جزء مهم من وظيفة الجامعة، أي جامعة، مش بس تقدم المستوى التعليمي المتميز لطلابها، بل أيضا متابعة فرص عملهم في المستقبل والتأكد من حصولهم على المهنة المناسبة وبداية طريقهم المهني بشكل صحيح وبشكل فعال.
0: أكيد، شرفتنا أستاذ. طيب، معرض الوظائف، ما هو الهدف من إقامة هذا المعرض؟
1: نعم، هو استمرارا للنقطة اللي بدأنا فيها، الهدف الرئيسي من هذا المعرض هو إتاحة الفرصة لخريجينا أولا ولأبناء المجتمع ثانيا، التواصل والالتقاء بالشركات الرئيسية المهتمة بتوظيف أشخاص على المدى الطويل.
0: نعم.
1: بيخلق فرصة من النتوركينج كما يقال، وهي فرصة للتعارف والتواصل حتى مجرد يعني التبادل الآراء وتبادل الأفكار والمعرفة عن سوق العمل واحتياجات سوق العمل ومتطلباته بشكل عام. بيخلق نوع من أنواع العلاقة بين الباحث عن الوظيفة وبين مقدم الوظيفة، طبعا بطريقة إيجابية.
0: نعم.
1: وبطريقة تضمن حقوق الجميع وبطريقة جادة وحقيقية. والجامعة حذرة جدا يعني عندما قامت بتنظيم هذا المعرض من عملية الاختيار، اختيار الشركات، اختيار الجهات المشاركة، كلها كانت مدروسة وكلها كانت وفقا لسمعة هذه الشركات ولعدد الوظائف المطروحة عندهم ولجديتهم في الحصول على المتقدمين ومتابعة الفرص معهم بشكل عملي وبشكل حقيقي.
0: طيب، المعرض يستضيف 30 شركة صحيح؟
1: نعم.
0: طيب، ما هي طبيعة هذه الشركات وما هو الدعم الذي تقدمه وأبرز القطاعات التي ستوفر فرص العمل؟
1: نعم، هو كما ذكرت الشركات هي متنوعة ومتعددة، بتغطي كل التخصصات المطروحة في الجامعة وأكثر. يعني احنا في الجامعة الكاثوليكية عندنا 12 تخصص مستقل بشكل عام وبشكل سريع، هم مثلا التخصصات الطبية تشمل التحليلات الطبية والصيدلة والتمريض.
0: طيب سيد غيث، عذرا،
1: تفضل،
0: فيك تذكر لنا جزء من هذه الشركات؟
1: نعم، أكيد
0: المشاركة
1: طبعا.
0: ولا تتحفظون على هذا الموضوع؟
1: لا لا، أكيد أعطيك فكرة عامة، لكن يعني هو بصراحة إحنا مثلا عنا في شركات عقارية وعلى رأسهم مثلا آرام تاورز، أبراج آرام.
0: نعم.
1: عندنا مثلا أيضا بنوك وعلى رأسهم آر تي بانك، بنك الإقليم التجاري، وعندنا أيضا هناك مؤسسات يعني خيرية وNGOs وعلى رأسهم مؤسسة روانجا. بالإضافة لذلك عندنا مثلا بالقطاع الطبي مجموعة صيدليات سروران، بالقطاعات الأخرى عندنا شركات توظيف.
0: يعني ما شاء الله شركات لها سمعتها ومكانتها في الإقليم.
1: نعم أكيد. كما ذكرت هو إحنا نختار بشكل دقيق وبعناية، ونهدف أصلا من هذا المعرض إلى توفير فرص عمل حقيقية من شركات ذات سمعة طيبة ولديها النية الصادقة والجادة في الحصول على خبرات وعلى يعني مساعدة الشباب في البدء في مهامهم الوظيفية أو في حياتهم المهنية. عندنا شركات تجارية، عندنا شركات لوجستية وخدماتية، يعني صراحة المعرض بيشمل تقريبا كل شيء، حتى هناك يعني مستشفيات وهناك بعض المراكز الطبية كلها موجودة بتغطي كل تخصصات.
0: إذن هو نقدر نقول هو معرض جامع لكافة الاختصاصات.
1: نعم أكيد 100%. مثل ما ذكرت لك إحنا عندنا في الجامعة يعني تقريبا 12 تخصص كلها بلا استثناء مغطى
0: بالضبط
1: في داخل المعرض، وإضافة إلى ذلك أنه حتى في بعض التخصصات غير مطروحة في الجامعة لكن أيضا موجودة في المعرض، وممكن لهذا السبب إحنا يعني صح الهدف الرئيسي طلابنا وخريجينا، لكن أيضا المعرض مفتوح للناس ويستطيع أي شخص أن يتفضل
0: أن يرتاد المكان والزيارة
1: ويحصل على فرصة لقاء الشركات وتقديم الوظائف هناك.
0: جيد. الفائدة المرجوة من هذا المعرض؟
1: يعني نتمنى إحنا صراحة
0: نتكلم بصورة عامة.
1: نعم.
0: كمتلقي أنا كمتلقي أو مشاهد أو مرتاد للمعرض، وأتكلم بصورة خاصة للباحث عن العمل.
1: نعم. بشكل عام بصورة عامة المرتاد للمكان راح يكون عنده حقيقة فرصة يلتقي بهاي الشركات، يتعرف عليهم. في شيء في الاقتصاد يسمى القيمة السوقية. فأنت إذا حتى لو أنت لا تبحث عن وظيفة عمل في هاي المرحلة، أيضا معرفتك للقيمة السوقية لمهنتك. يعني لو أنا محاسب في شركة أخرى ما هي قيمتي السوقية؟ لو أنا مهندس في هذه الشركات هل أنا حقيقة في شركة الحالية أحصل على حقوقي كاملة؟ هل أنا حاصل على قيم ما يعادل الفرصة المتاحة لي في غير شركات؟ حتى لو أنت لا تبحث عن العمل، اطلاعك على سوق العمل واحتياجات سوق العمل وطبيعة الفرص المتاحة لمثلك لشخص يحمل مؤهلات
0: ممكن توسع آفاقك.
1: أكيد هذا يساعدك وخليك حتى تقرر أو يساعدك في تخطيط مستقبلك بشكل أوضح. بشكل خاص كما تفضلت الباحث عن العمل راح يلتقي بمجموعة شركات، عندنا مئات الوظائف معروضة في هذا المعرض، بإمكانه يتقدم منها ويكون عنده فرصة إن شاء الله بالحصول على وظيفة. يعني حتى الشخص الباحث عن العمل راح يكون عنده فرصة لعدة وظائف بمختلف المجالات ومختلف الشركات ومختلف القطاعات، وغير الباحث عن فرص العمل عنده فرصة للتواصل. لهذا السبب هو المعرض اسمه معرض التواصل والوظائف. أنت حتى لو عندك وظيفة لكن حاب تلتقي بغير شركات، حاب تلتقي بمجالات أخرى، عندك استفسار. إذا انتقلت أنا من مثلا المجال الخدماتي إلى المجال التجاري، إذا انتقلت من المجال العقاري إلى المجال
0: NGO، أو قد يكون عندك جزء من اهتمام معين بموضوع آخر.
1: نعم
0: 100%. فيتيح لك الفرصة 100%. أنه تحتك بهذه المنصات.
1: صحيح.
0: أو الشركات.
1: صحيح.
0: حتى تتنور أكثر.
1: صحيح. وبإمكانك تلتقي حتى بالباحثين آخرين عن هذا العمل، وممكن هذا كلام يخلق فرصة للتعاون والفرصة للعلاقات اللي تستمر خارج المعرض، وممكن تكون بداية جيدة ومساهمة نوعية في مهن الأشخاص ومسيرتهم الوظيفية.
0: بالضبط. طيب هل هناك إضافة أخرى يتيح المعرض سيد غيث؟
1: يعني كما ذكرت هو بالإضافة للقاء الشركات ولفرصة للقاء الـ يعني المتقدمين الآخرين، المعرض أيضا يعني يعرف الناس بالجامعة الكاثوليكية في أربيل ويعرفهم بالخدمات المقدمة والمستوى المقدم في الجامعة، ويصلح العديد من المفاهيم الخاطئة عند يعني أبناء المجتمع مع الأسف، يعني خاصة فيما يتعلق بالجامعة الكاثوليكية عن أنها جامعة فقط للمسيحيين أو جامعة فقط لفئة محددة.
0: إذن أكو هكذا مفاهيم.
1: طبعا مع الأسف هذا نلمسه يعني.
0: فهذه فرصة مساحة أنه لتوضيح.
1: صحيح.
0: رؤية الجامعة.
1: صحيح. الجامعة هي جامعة للجميع بلا استثناء، من مختلف العرقيات، من مختلف الديانات، من مختلف الخلفيات، الجميع مرحب فيه، وإحنا نشكل مجتمع متميز جدا، وأنا يعني أكاد أجزم بأنه ما تقدم الجامعة الكاثوليكية كمجتمع طلابي لا يوجد في أي مكان آخر، من حيث التنوع، من حيث غنى، من حيث الـ يعني التمثيل الموجود من مختلف المكونات المجتمع الأكبر في كردستان والعراق. وصراحة هذا بهمنا لأن الجامعة الكاثوليكية في أربيل هي جامعة غير ربحية، لكن تهدف في نفس الوقت إلى تقديم مستوى متميز من الخدمات، وهذا الكلام يعني لابد أن يرافقه توعية صحيحة برسالة الجامعة وأهداف الجامعة. فبالإضافة لهذا الكلام راح يكون عنا فرصة نطلع على المرافق الجامعة، راح يكون في فرصة للأشخاص يشوفوا ما الذي تتميز به هذه الجامعة، وإلى إضافة إلى ذلك راح يكون في عنا فرصة للقاء وبعض الأشخاص شخصيات المهمة التي نتوقع أن تشرفنا يعني يوم الأربعاء بافتتاح المعرض. وبالتالي هذا الكلام قد يخلق أيضا فرص للأشخاص المهتمين في تطوير مهنهم وسيرتهم المهنية.
0: طيب سيد غيث، قبل لا أنتقل إلى فاصل عندي سؤال، هل سيعمل هذا المعرض على ربط أصحاب الكفاءات بسوق العمل الحقيقية؟
1: نعم أكيد سيدي، إحنا عندما قمنا بتسجيل الشركات المشاركة كنا يعني نعتمد بالدرجة الأولى أولا سمعة هذه الشركات، ثانيا والأهم من ذلك العدد الفرص العمل الحقيقية المتاحة في هذه الشركات. يعني مع الأسف يعني هو انتشرت بعض الظواهر في معارض يعني مشابهة، بعض الشركات تشارك بهدف يعني ترويج لمنتجاتها. الآن هذا مش خاطئ لكنه مش هو الأساس ولا الهدف الحقيقي للمعرض. لذلك احنا عندما قمنا يعني بتسجيل الشركات كان عندنا مهم جدا أن يكون هناك وظائف حقيقية، فكنا نطلب من كل شركة عدد الوظائف المتاحة عندهم وعدد المجال التدريبي، وهذا نقطة أحب أحكي فيها بعد الفاصل، المجال التدريب أيضا غير الوظيفة. لكن كنا نجمع هذه الفرص ونتأكد منها ومن ثم ندرج الشركة على قائمة المشاركين. فبالتالي احنا بنوعد الناس راح تشرفنا يوم الأربعاء أنه راح يكون هناك فرص عمل حقيقية اولا، وبنوعد الشركات اللي كمان يعني شاركتنا في تنظيم واعداد هذا المعرض انه الاشخاص اللي راح يجوا هم ايضا اشخاص مؤهلين. احنا نتعاون مع تطبيق سوكال اللي هو تطبيق محلي رائد في ربط الوظائف المتاحة وفي الباحثين عن الوظيفة والشركات، وهذا طبعا هو قدم رسالة او قدم دعوات لاشخاص مسجلين على التطبيق ولديهم مؤهلات عالية للمشاركة، ونتوقع حقيقة أن يكون العدد يعني بالآلاف، ونتمنى طبعا أن يعني أن تكتمل الصورة ويعني ويشرفونا هذول الأشخاص ويلتقوا بالشركات ويكون في ما يعرف بالوين-وين سيتويشن، الشركات تكون مستفيدة من زيارات الأشخاص المؤهلين والأشخاص هذول يكونوا مستفيدين من زيارة الشركات ومن لقاء أيضا زملائهم وأقرناهم في مجال المهني المتعلق فيهم. نعم.
0: طيب أنتوا هذا المعرض هو نسخته الثالثة.
1: نعم صحيح.
0: هناك نسختين أولى وثانية.
1: نعم.
0: في النسختين هل تم توظيف أصحاب كفاءات من خلال مشروعكم؟
1: نعم 100% سيدي، إحنا أصلا النسخة الأولى بدأت بعدد قليل جدا من الشركات، لم يصل إلى يعني حوالي 20 شركة كانوا في البداية، وحقيقة نتيجة النجاح اللي حققوا المعرض الأول انتقلنا إلى المعرض الثاني. المعرض الثاني كان من الحجم بمكان الفينيو أو القاعة المخصصة لاستقبال الشركات لم تعد تكفي، لأنه عدد الشركات اللي طالبت بالمشاركة كان كبير جدا، لذلك استخدمنا الحديقة الخارجية للجامعة، يعني وضعنا مظلات في ذلك الوقت واستخدمنا لأنه عدد الشركات كان كبير جدا.
0: طيب.
1: طبعا ساعدنا في هذه النقطة، بس حتى أكون واضح، ساعدنا التوقيت لأنه كان المعرض الثاني في بداية الشهر الخامس، كان الطقس يعني بساعد على مثل هكذا يعني ترتيب، وكانت النية صدقا أنه أيضا المعرض الثالث يكون بنفس الحجم وبنفس السياق، لكن الظروف التي حدثت واللي يعرفها الجميع عطلت إنجاز المعرض في الشهر الخامس، وبالتالي تقرر تأجيله. الآن ما نقدر نستخدم الحديقة، لكن رجعنا إلى القاعة الرئيسية الموجودة في الجامعة.
0: طيب.
1: عدد الشركات قد يكون أقل لكن الوظائف أيضا عددها كبير، لأنه كان الاختيار من خلال عدد الوظائف المقدمة من كل شركة، ف30 شركة لكن عدد الوظائف كبير ويقدر بالمئات. يعني
0: فرق التطور اللي لمستوه ما بين النسخ المتتالية،
1: صار المشارك في المعرض عندنا سواء من الأشخاص اللي بيستفسروا كزوار أو من الشركات، يعني صار عنده وعي بطبيعة المقاييس والمعايير اللي احنا بنستخدمها كجامعة، وبالتالي الناس اللي مهتمة في المشاركة كانت الناس الجدية اللي ببحث عن كفاءة حقيقية، اللي بواجه مشكلة في الوصول للأشخاص المؤهلين، وأيضا العكس الأشخاص اللي بيملكوا كفاءات عالية ويواجه مشكلة في تقديم نفسه للشركات وفي تجاوز العقبات اللي بتكون عادة موجودة قبل وصوله إلى مرحلة المقابلة أو اللقاء الأشخاص المسؤولين في الشركة. لذلك يعني الفئة اللي يعني شاركت في المعرض هي الفئة الجدية والتي تبحث عن التميز، ونتمنى طبعا يكون الزوار أيضا من نفس الفئة ويكون الموضوع بالنهاية يعني ذا فائدة للجميع. يعني
0: طيب فاصل قصير وبعده نعود لاستكمال حوارنا مع السيد غيث العبدالله.

0: عودة أخرى مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور غيث العبد الله. سيد غيث، أعود معك مرة أخرى، هل هناك فرص تدريبية لأصحاب الكفاءات والخريجين الجدد؟
1: نعم، المعرض أيضا بالإضافة إلى الوظائف التي يعني سيعلن عنها، هناك أيضا فرص للإنترنشيب أو اللي هو التدريب كما ذكرت، وهذا عادة يمكن يهم الأشخاص الخريجين الجدد، الأشخاص اللي خبرتهم بتكون عادة قليلة أكثر من الأشخاص المتمرسين. الهدف من هذا الكلام هو أنه حقيقة يعني هناك العديد من الخريجين اللي ببحث عن الفرصة ليبدأ مسيرته المهنية، وعادة الشركات في بعض الحالات تفضل أصحاب الخبرة حتى لو خبرة سنة أو سنتين، يعني خبرة قليلة، عن الخريجين الجدد، لأنه الخريج الجديد يعني لسه راح يتعلم كل شيء من الصفر، راح يبدأ بالتجارب العملية يعني للمرة الأولى، فبالتالي في شركات تفضل أن تذهب إلى الأشخاص اللي بيملكوا خبرة، وهذا الكلام بيأثر على تعيين خريجين الجدد وعلى إتاحة الفرصة للخريجين الجدد. لذلك واحد من الحلول المتاحة هو الفرص التدريبية. التدريب عادة بيكون إما مدفوع بمبلغ يعني رمزي أو بيكون غير مدفوع لفترة قصيرة، بالتالي بخف الضغط على الشركة وبخف الضغط على الشخص الباحث عن هذه الفرصة. بدخل سوق العمل، بجرب الحياة العملية الفعلية، بجرب الحياة العملية والتجارب داخل الشركة، ومن ثم كلاهما يكون قادر على تحديد المستقبل. إذا الشركة مرتاحة بهذا الشخص مع هذا الشخص وتجد فيه فرصة للنمو والتطور، فبالحالة هذه بتم تعيينه، وفي حال هو عفوا يعني ما وصل للنتيجة اللي هو ببحث عنها، على الأقل وجود هذه الخبرات على على السيرة الذاتية على السي في بيساعده في التقدم لوظائف أخرى والحصول على منح أخرى. فبالتالي الفكرة بأنه التدريب شيء إيجابي وشيء ممتاز، وهو موجود بشكل ستاندرد في غالبية دول العالم خاصة دول متقدمة. الخريج خاصة اللي بيطمح لمشاركة أو الدخول إلى شركات كبيرة بيبدأ دائما مسيرته المهنية كمتدرب لمدة شهر، 3 شهور أو 6 شهور في بعض الحالات، ومن ثم يتم تقييم أدائه، وإما يتم تعيينه وإما يتم يعني الاعتذار أو الاكتفاء بهذه الفترة اللي هو مر فيها. بالحالتين هو مستفيد، إذا تعين حصل على وظيفة وبدأ مسيرته المهنية، وإذا لم يتعين اكتسب خبرة،
0: اكتسب بالضبط،
1: وراح تساعده إذا كان في أخطاء معينة بالضبط. إذا كان في نقاط يحتاج أن يعمل،
0: هو هذا قصدي كان
1: يعني ستساعده في تجنب هاي الأخطاء في المستقبل، وخاصة إنه الجيل الجديد يعني صراحة هو مر بظروف صعبة، يعني نكون واقعيين يعني الجنريشن زد كما يسمى أو الجيل الجديد، يعني بموضوع الكوفيد وأثر عليهم أثناء دراستهم، ثم بعد ذلك يعني ظروف المنطقة والحروب المتتالية وكل هذه الأمور أثرت عليهم بشكل كبير جدا، وبالتالي هو جيل يعني شوية تعرض للظلم وبحاجة إلى فرصة حقيقية، لذلك البعض منهم قد يحتاج إلى التدريب حتى يعني يعيد خلينا نقول ضبط يعني
0: يسترجع أولوياته بالضبط،
1: يسترجع أولوياته، يعرف شو المطلوب منه في سوق العمل، يعرف إيش اللي ببحث عنه صاحب العمل، وبالتالي كيف ممكن هو يستطيع أن يتقدم ويمارس الـ يعني الحياة العملية بشكل ناجح وبشكل فعال.
0: سيد غيث، ما نوع التأثير الذي تعتقد أنه يمكن أن تحدثه مثل هكذا معارض؟
1: نعم،
0: في نفس المتلقي أو المرتاد.
1: نعم، المعارض هذه إذا تم إعدادها بالشكل الصحيح سيدي، وإذا تم يعني تقديم التسهيلات اللازمة لجمع الأشخاص المؤهلين الباحثين عن العمل والجديين والشركات التي تبحث عن فرص حقيقية، أنا متأكد بأنه التأثير إيجابي على المجتمع ككل وعلى الاقتصاد ككل، الاقتصاد المحلي ككل. الشركات التي لا تجد الأشخاص المؤهلين في الغالب تعاني في إنتاجيتها، وربما تلجأ إلى المغتربين اللي قد لا يكون يعني مخلص وفي يعني مهتم اهتمام الشخص اللي بيعيش في داخل هذا البلد ويريد أن يراه متقدم ومتطور إله لأولاده من بعده. أيضا العكس كذلك، الشخص اللي بجد فرصة عمل بيستطيع يوفر حياة كريمة لنفسه ولأسرته، بيستطيع إذا كان هو شاب أن يبدأ حياته الخاصة ويبدأ يفكر في أسرة ويبدأ يفكر في المرحلة القادمة من حياته. التأثير اللي ممكن يخلقه مشاريع صغيرة مثل هذه أو معارض يعني حتى وإن كانت يعني لـ30 شركة أو لـ1000 زائر أو لـ2000 زائر فقط، إلا أنه إذا استمرت هذه وإذا رافقها مجموعة مشابهة من المعارض من قبل مثلا
0: تخلق نوع من الثقافة بالضبط.
1: نعم، تخلق نوع من الثقافة وتخلق حركة بالضبط، حركة في داخل المجتمع تدعو إلى تشجيع هذا النوع من الأنشطة، وبالتالي نسهل لقاء الباحثين عن العمل والشركات الباحثة عن الكفاءات ونصل إلى التكامل الاقتصادي اللي بنسعى له أو اللي بنحاول يعني ندور عليه. الفكرة أنه إذا الشخص هذا ما وجد فرصة عمل راح يبدأ يفكر بالخروج من السوق، راح يبدأ يفكر بالخروج من البلد، هجرة أو بحث عن عمل في دولة أخرى. والشركات التي لا تجد الكفاءات ستعاني في السوق وربما تتأثر تنافسيا.
0: إذن هو خلينا نقول هو حلقة وصل أو ربط
1: بين
0: الشركات وبين الخريجين وأصحاب الكفاءات
1: نعم وهو يتعدى ذلك. أنا برأيي الشخصي يعني يتعدى مسألة فقط الربط إلى نظرة أكبر وتعود بالفائدة على المجتمع ككل. كما ذكرنا إذا الشركات لقت المؤهلين والأشخاص الأكفاء راح تكون إنتاجيتها أفضل، وإذا هذول الأشخاص لقوا وظيفة عمل جيدة راح يكون دخلهم أفضل وبالتالي ينعكس إيجاباً على كل المجتمع.
0: بالضبط بالضبط. طيب ما هي الخطط المستقبلية لتطوير هذا الحدث؟
1: نعم سيد، إحنا خلال يعني الثلاث نسخ السابقة يعني أو نسختين السابقة وهي النسخة الثالثة كل مرة نتعلم نكتسب خبرة عملية من تجاربنا الفعلية مع الشركات ومع المجتمع المحلي، وكل مرة نطور ونحسن حقيقة من نوعية الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي وللشركات. وصدقا يعني احنا يعني هناك دائما عبر ودروس مستفادة من كل نسخة نقوم بها. الآن يعني صار عندنا ملاحظات من الآن راح ناخذها بعين الاعتبار عند اعداد المعرض الرابع إن شاء الله يعني للسنة القادمة. ذلك بشمل يعني العدد الشركات اللي ببحث عنها المستفيدين، بعض القطاعات اللي يعني ربما نحتاج أن نستهدفها، يعني مثلا حتى أكون صادق مثلا إحنا بحاجة إلى شركات قانونية، لم يتواجد أي شركة قانونية في المعرض الحالي. الآن بالمستقبل من ضمن خططنا أنه نعمل بحسابنا يكون في على الأقل مجموعة من الشركات التي تعنى في المجال القانوني، حتى خريج القانون خريج الـ يعني اللو يقدر يلاقي فرصة أيضا للعمل وللتوظيف.
0: طيب رسالة تحب توجهها للمتابعين بما يخص انطلاق معرض الوظائف الأربعاء المقبل ولكل الباحثين عن العمل؟
1: نعم يعني طبعا أكيد بدعوهم أنهم يشرفونا بزيارة إلى مقر الجامعة. الفوائد عديدة، يعني هو راح يجي للجامعة راح يتعرف أول شيء على الحرم الجامعة الكاثوليكية، راح يلاقي فرص للقاء 30 شركة مختلفة من مختلف القطاعات، بعض منهم شركات توظيف لديها مئات الوظائف، يعني طبعا شركات توظيف ذات سمعة يعني طيبة. وأيضا راح يلتقي بزملاء له، يعني ممكن يلتقي بأصدقاء دراسة سابقين، ممكن يلتقي بزملاء له، ممكن حتى لو ما بيعرفهم يلتقي بزملاء في المهنة.
0: نعم.
1: وبالتالي ممكن يتبادلوا الخبرات يتبادلوا الآراء. وأضف إلى ذلك أنه يعني المعرض مجاني، الدعوة متاحة مفتوحة للجميع. وبأي شخص بإمكانه يشرفنا من الساعة 11 للساعة 5 العصر، وحاولنا يعني ننوع بالوقت ونخليه شوية طويل حتى اللي عنده مثلا التزام آخر يقدر يجي بعد الالتزام، اللي ما عنده شيء مثلا طلابنا اللي خلصوا
0: اللي ما يقدر يجي صباحا يقدر يجي بعد المساء طبعا بالضبط.
1: وكل شخص راح يشرفنا أيضا يعني راح يتلقى يعني بعض مثل ما بيقولوا الهدايا الرمزية من الجامعة يعني المرتبطة في المعرض هذا، يعني لتقدم عادة حتى يعني يبقى هذا المعرض واحد من الذكريات اللي نتأمل تكون إيجابية في حياة الزوار. ونتمنى من يعني من ضيوفنا الكرام أنه يستفيدوا الحد الأقصى من هذا العمل. الجامعة تقوم بهذا الفعل يعني وتقوم بهذا الإيفنت أو بهذا الحدث بشكل كامل برعاية شركات محلية. الهدف من هذا المعرض هو فقط توفير هذه الفرص للباحثين عن العمل وللشركات. وإذا تسمح لي يعني أشكر أيضا أرام تاورز وآرتي بانك وروانجا فاونديشن اللي هم السبونسرز الموجودين معنا، وأشكر أيضا تطبيق سوكال اللي كان يعني ساعدنا في تنظيم هذا الحدث واللي هو بيقوم حاليا بالتنسيق مع الزوار اللي بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الضيوف إلى المعرض.
0: نعم.
1: نتمنى الكل يستفيد من هذه الفرصة، نتمنى يجوا ويشوفوا سوق العمل الحقيقي في كردستان وفي أربيل وفي العراق ككل، ونتمنى يعود بالفائدة على الجميع. وجاهزين نسمع أي ملاحظة ممكن تفيدنا حتى نتحسن في النسخة القادمة، حتى نستفيد من الفيدباك أو من يعني الملاحظات اللي ممكن نستلمها من الضيوف الكرام، ونتأكد أنه نعالجها ونقدم شيء أفضل في المستقبل يليق باسم الجامعة ويليق باسم المدينة والحي.
0: إن شاء الله كل التوفيق. كلمة أخيرة من خلال إذاعة عنكا وسيد غيث.
1: نعم، أول شيء دائما بشكر إذاعتكم الكريمة، يعني أنتم دائما سباقين لمساعدة في تغطية يعني أنشطة الجامعة ككل. وأنا بتذكر بأنه إحنا لما قدمنا للاعتماد الأمريكي كان عندي لقاء أيضا عبر أثير راديو عنكا وتحدثنا فيه عن أهمية هذه الخطوة.
0: نعم.
1: وانعكاساتها على الجامعة وعلى عنكا ككل يعني كمدينة. واليوم نفس الكلام، يعني أنا بقول لهم أنه هذا شيء يعني يدعو للفخر أنك تسوي معرض بهذه الجودة وبهذه الطريقة وبعفوا يعني بهدف خالص لخدمة المجتمع، يعني لا يوجد أي جانب ربحي أو تجاري التجاري في الموضوع، هو فقط للجمع بين الأشخاص الباحثين عن العمل والشركات،
0: تقديم الفائدة.
1: تقديم الفائدة بالضبط. وبحث أهل مدينة عنكاوة بالتحديد على الاستفادة من هذه الفرصة، لأنه صراحة صح الجامعة هي للجميع بلا استثناء، لكن هي جزء من هذه المدينة وجزء من هوية هذه المدينة، ونحب يكون يعني من ضمن المستفيدين الأوائل مما تقدم الجامعة الكاثوليكية في أربيل هم أهالي مدينة عنكاوة. فأنا بتمنى أنه أشوف يعني النسبة الأكبر منهم موجودين يوم الأربعاء يشرفونا بزيارة الجامعة، وبكون سعيد ألتقي فيهم حتى شخصيا وأرحب فيهم، ونتمنى يعني يكون هذا الحدث ناجح ونجاح يكون فائدة للجميع بلا استثناء.
0: كلام جميل وبناء. إذن هذه دعوة موجهة للمهتمين، لا تفوتوا فرصة الانضمام والمشاركة في معرض الوظائف بنسخته الثالثة، والذي سيقام في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل يوم الأربعاء 17 من حزيران الحالي من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا من نفس اليوم. الأستاذ الدكتور غيث العبد الله، زميل أول في أكاديمية التعليم العالي البريطانية ونائب رئيس الجامعة الكاثوليكية في أربيل، شكرا لحضورك وانضمامك معنا في هذه الحلقة الترويجية القصيرة، متمنين لكم دوام التألق والتميز والنجاح. شكرا لتواجدك مرة أخرى سيد غيث.
1: شكرا تسلم. على استضافة. شكرا
0: تسلم. وأيضا متابعينا ومستمعينا، أستثمر وجودي هنا ومن هذا الاستوديو وأوجه دعوة لكل شبابنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في مباريات مونديال 2026 المقامة على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، والتي يستضيفها على شاشة بلازما عملاقة مجانا. كونوا جزءا من هذه التجربة وشاركونا توقعاتكم لتدخلوا السحب على جوائز قيمة. هناك أركان متاحة للمأكولات بأنواعها، وأنوه أيضا إلى أن حلقة هذا اليوم ستعاد في الساعة 5 عصرا. في الختام تقبلوا تحيتي، أنا فابيان نويل، كنت معكم في الإعداد والتقديم، وأجمل صباح مليء بالنشاط يبثه لكم المبدع سان بلندر. دمتم وعنكاوة الحبيبة وكردستان بخير وأمان. إلى اللقاء.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: مع أول أصوات النهار يملأ الأمل أيامنا، نروي ورود اللقاء ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر. هي مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

ترزت قناثة وخليز مرياثة، وخرزة طمانة كبرسي بيماثة، خرزة أي راديو خلية وبسيمة، شمد عنكاوة طقين بركاثة، برسقالة دا عنكاوة الذبذبتا شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

وانت افهمني اخاف ارمش وانت وياي خايف لقطة تعبرني جمالك هاد جبت منين ما حد يشبه صافك قلبي كان ميت كان عاش بلحظة الشاب

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمر، مازالو بعيد على كريم، رقبها ودخل كريم وجول.
0: تابعونا كل يوم الاثنين الساعة 7 مساء والإعادة يوم الثلاثاء الساعة 12 ظهرا، برنامج الكابتن، نبض الرياضة وصوت الجماهير.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: ها قال خليا من برسقال دعنكاوا، كفارس زمرياثا وهم خبرة طاوة، طقينا قناثة وطقينا كل ثورة، مبصخة الشورة وكل جوانقة وساوة. برسقال دعنكاوا ذبذبت شوقتي شي بوينت شوقة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءاً من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا، ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 5 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة روانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.

نوترين برنامجي روشنبيري وهنري ورزشي لراديو عنكاوا غليز دبن لسر فريكوانسي 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك أزدوران في الدنيا وندوران؟
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هاد وأكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: مستمعي راديو عنكاوة على الموجة 97.7 ومتابعي صفحتنا الكرام في كل مكان، طاب صباحكم بالخير والبركات وأهلا بكم في هذه الحلقة الترويجية الخاصة. تعتبر الجامعة الكاثوليكية في أربيل واحدة من الجامعات الأكاديمية الرائدة التي ترتكز على أفضل أساليب التعليم في تشكيل جيل قادر على القيادة والعمل بامتياز مهني في كردستان والعراق وحتى على الصعيد الدولي من أجل الصالح العام وكرامة الإنسان. اليوم وضمن نشاطها السنوي تنظم الجامعة الكاثوليكية في أربيل معرض الوظائف والتواصل بنسخته الثالثة، والذي سينطلق يوم الأربعاء القادم الموافق 17 من حزيران الحالي، إذ يحتضن في أروقته 30 شركة من إقليم كردستان. للحديث أكثر عن هذا الموضوع معي الأستاذ الدكتور غيث العبد الله، زميل أول في أكاديمية التعليم العالي البريطانية ونائب رئيس الجامعة الكاثوليكية في أربيل. أهلا وسهلا بك في منصتنا الإعلامية راديو عنكاوة، صباح الخير.
1: صباح الخير،
0: كيف الصحة؟
1: الله يسلمك، شكرا جزيلا على الاستضافة.
0: تسلم. سيد غيث، أبدأ معك، عرفنا عن نفسك أكثر، من هو الأستاذ الدكتور غيث العبد الله؟
1: نعم. شكرا جزيلا، ويسعدني أن أكون مرة أخرى على يعني أثير عبر أثير راديو عنكاوة.
0: أهلا بك.
1: هذه زيارتي الثالثة للراديو.
0: نعم.
1: وأشكركم دائما على يعني استضافتكم، تغطيتكم لكل أحداث المهمة التي تهم مجتمع عنكاوة أولا هم كردستان وأربيل والعراق ككل. صراحة أنا اسمي غيث العبد الله، أردني الجنسية، حاصل على شهادة الدكتوراه في الإدارة الاستراتيجية، وعملت سابقا في جامعة ليفربول لمدة 8 سنوات، ثم انتقلت إلى إقليم كردستان، وحاليا أشغل منصب نائب رئيس الجامعة الكاثوليكية في أربيل. ويعني وظيفتي بالدرجة الأولى هي محاولة النهوض في بعض القطاعات في داخل الجامعة وتحسين المستوى النوعي المقدم لطلابنا ولمجتمعنا ككل.
0: نعم.
1: حقيقة يعني الخبرات اللي اكتسبتها خلال فترة عملي المهنية تأثر على طريقة تفكير الشخص في المستقبل، وبالتالي بحاول قدر الإمكان أني أنقل التجارب اللي شفتها في الدول المتقدمة ونطبقها بشكل عملي في داخل أربيل والجامعة الكاثوليكية بالتحديد. ولهذا السبب يعني هذا بقودنا إلى موضوع اليوم. جزء مهم من وظيفة الجامعة، أي جامعة، مش بس تقدم المستوى التعليمي المتميز لطلابها، بل أيضا متابعة فرص عملهم في المستقبل والتأكد من حصولهم على المهنة المناسبة وبداية طريقهم المهني بشكل صحيح وبشكل فعال.
0: أكيد، شرفتنا أستاذ. طيب، معرض الوظائف، ما هو الهدف من إقامة هذا المعرض؟
1: نعم، هو استمرارا للنقطة اللي بدأنا فيها، الهدف الرئيسي من هذا المعرض هو إتاحة الفرصة لخريجينا أولا ولأبناء المجتمع ثانيا، التواصل والالتقاء بالشركات الرئيسية المهتمة بتوظيف أشخاص على المدى الطويل.
0: نعم.
1: بيخلق فرصة من النتوركينج كما يقال، وهي فرصة للتعارف والتواصل حتى مجرد يعني التبادل الآراء وتبادل الأفكار والمعرفة عن سوق العمل واحتياجات سوق العمل ومتطلباته بشكل عام. بيخلق نوع من أنواع العلاقة بين الباحث عن الوظيفة وبين مقدم الوظيفة، طبعا بطريقة إيجابية.
0: نعم.
1: وبطريقة تضمن حقوق الجميع وبطريقة جادة وحقيقية. والجامعة حذرة جدا يعني عندما قامت بتنظيم هذا المعرض من عملية الاختيار، اختيار الشركات، اختيار الجهات المشاركة، كلها كانت مدروسة وكلها كانت وفقا لسمعة هذه الشركات ولعدد الوظائف المطروحة عندهم ولجديتهم في الحصول على المتقدمين ومتابعة الفرص معهم بشكل عملي وبشكل حقيقي.
0: طيب، المعرض يستضيف 30 شركة صحيح؟
1: نعم.
0: طيب، ما هي طبيعة هذه الشركات وما هو الدعم الذي تقدمه وأبرز القطاعات التي ستوفر فرص العمل؟
1: نعم، هو كما ذكرت الشركات هي متنوعة ومتعددة، بتغطي كل التخصصات المطروحة في الجامعة وأكثر. يعني احنا في الجامعة الكاثوليكية عندنا 12 تخصص مستقل بشكل عام وبشكل سريع، هما مثلا التخصصات الطبية تشمل التحليلات الطبية والصيدلة والتمريض.
0: طيب سيد غيث، عذرا،
1: فضل.
0: فيك تذكر لنا جزء من هذه الشركات؟
1: نعم، أكيد
0: المشاركة
1: طبعًا.
0: ولا تتحفظون على هذا الموضوع؟
1: لا أكيد أعطيك فكرة عامة، لكن يعني هو بصراحة إحنا مثلا عنا في شركات عقارية وعلى رأسهم مثلا أرام تاورز، أبراج أرام.
0: نعم.
1: عندنا مثلا أيضا بنوك وعلى رأسهم آر تي بانك، بنك الإقليم التجاري، وعندنا أيضا هناك مؤسسات يعني خيرية وNGOs وعلى رأسهم مؤسسة روانجا. بالإضافة لذلك عندنا مثلا بالقطاع الطبي مجموعة صيدليات سروران، بالقطاعات الأخرى عندنا شركات توظيف.
0: يعني ما شاء الله شركات لها سمعتها ومكانتها في الإقليم.
1: نعم أكيد. كما ذكرت هو إحنا نختار بشكل دقيق وبعناية، ونهدف أصلا من هذا المعرض إلى توفير فرص عمل حقيقية من شركات ذات سمعة طيبة ولديها النية الصادقة والجادة في الحصول على خبرات وعلى يعني مساعدة الشباب في البدء في مهامهم الوظيفية أو في حياتهم المهنية. عندنا شركات تجارية، عندنا شركات لوجستية وخدماتية، يعني صراحة المعرض بيشمل تقريبا كل شيء، حتى هناك يعني مستشفيات وهناك بعض المراكز الطبية كلها موجودة بتغطي كل تخصصات.
0: إذن هو نقدر نقول هو معرض جامع لكافة الاختصاصات.
1: نعم أكيد 100%. مثل ما ذكرت لك إحنا عندنا في الجامعة يعني تقريبا 12 تخصص كلها بلا استثناء مغطى
0: بالضبط
1: في داخل المعرض، وإضافة إلى ذلك أنه حتى في بعض التخصصات غير مطروحة في الجامعة لكن أيضا موجودة في المعرض، وممكن لهذا السبب إحنا يعني صح الهدف الرئيسي طلابنا وخريجينا، لكن أيضا المعرض مفتوح للناس ويستطيع أي شخص أن يتفضل
0: أن يرتاد المكان والزيارة
1: ويحصل على فرصة لقاء الشركات وتقديم الوظائف هناك.
0: جيد. الفائدة المرجوة من هذا المعرض
1: يعني نتمنى إحنا صراحة
0: نتكلم بصورة عامة.
1: نعم.
0: كمتلقي أنا كمتلقي أو مشاهد أو مرتاد للمعرض، وأتكلم بصورة خاصة للباحث عن العمل.
1: نعم. بشكل عام بصورة عامة المرتاد للمكان راح يكون عنده حقيقة فرصة يلتقي بهاي الشركات، يتعرف عليهم. في شيء في الاقتصاد يسمى القيمة السوقية. فأنت إذا حتى لو أنت لا تبحث عن وظيفة عمل في هاي المرحلة، أيضا معرفتك للقيمة السوقية لمهنتك. يعني لو أنا محاسب في شركة أخرى ما هي قيمتي السوقية؟ لو أنا مهندس في هذه الشركات هل أنا حقيقة في شركة الحالية أحصل على حقوقي كاملة؟ هل أنا حاصل على قيم ما يعادل الفرصة المتاحة لي في غير شركات؟ حتى لو أنت لا تبحث عن العمل، اطلاعك على سوق العمل واحتياجات سوق العمل وطبيعة الفرص المتاحة لمثلك لشخص يحمل مؤهلات
0: ممكن توسع آفاقك.
1: أكيد هذا يساعدك وخليك حتى تقرر أو يساعدك في تخطيط مستقبلك بشكل أوضح. بشكل خاص كما تفضلت الباحث عن العمل رح يلتقي بمجموعة شركات، عندنا مئات الوظائف معروضة في هذا المعرض، بإمكانه يتقدم منها ويكون عنده فرصة إن شاء الله بالحصول على وظيفة. يعني حتى الشخص الباحث عن العمل رح يكون عنده فرصة لعدة وظائف بمختلف المجالات ومختلف الشركات ومختلف القطاعات، وغير الباحث عن فرص العمل عنده فرصة للتواصل. لهذا السبب هو المعرض اسمه معرض التواصل والوظائف. أنت حتى لو عندك وظيفة لكن حاب تلتقي بغير شركات، حاب تلتقي بمجالات أخرى، عندك استفسار. إذا انتقلت أنا من مثلا المجال الخدماتي إلى المجال التجاري، إذا انتقلت من المجال العقاري إلى المجال
0: الNGO، أو قد يكون عندك جزء من اهتمام معين بموضوع آخر.
1: نعم
0: 100%. فيتيح لك الفرصة أنه تحتك بهذه المنصات. صحيح. أو الشركات.
1: صحيح.
0: حتى تتنور أكثر.
1: صحيح. وبإمكانك تلتقي حتى بالباحثين آخرين عن هذا العمل، وممكن هذا كلام يخلق فرصة للتعاون والفرصة للعلاقات اللي تستمر خارج المعرض، وممكن تكون بداية جيدة ومساهمة نوعية في مهن الأشخاص ومسيرتهم الوظيفية.
0: بالضبط. طيب هل هناك إضافة أخرى يتيح المعرض سيد غيث؟
1: يعني كما ذكرت هو بالإضافة للقاء الشركات ولفرصة للقاء الـ يعني الـ المتقدمين الآخرين، المعرض أيضا يعني يعرف الناس بالجامعة الكاثوليكية في أربيل ويعرفهم بالخدمات المقدمة والمستوى المقدم في الجامعة، ويصلح العديد من المفاهيم الخاطئة عند يعني أبناء المجتمع مع الأسف، يعني خاصة فيما يتعلق بالجامعة الكاثوليكية عن أنها جامعة فقط للمسيحيين أو جامعة فقط لفئة محددة.
0: إذن أكو هكذا مفاهيم.
1: طبعا مع الأسف هذا نلمسه يعني.
0: فهذه فرصة مساحة أنه لتوضيح.
1: صحيح.
0: رؤية الجامعة.
1: صحيح. الجامعة هي جامعة للجميع بلا استثناء، من مختلف العرقيات، من مختلف الديانات، من مختلف الخلفيات، الجميع مرحب فيه، وإحنا نشكل مجتمع متميز جدا. وأنا يعني أكاد أجزم بأنه ما تقدمه الجامعة الكاثوليكية كمجتمع طلابي لا يوجد في أي مكان آخر، من حيث التنوع، من حيث الغنى، من حيث الـ يعني التمثيل الموجود من مختلف المكونات المجتمع الأكبر في كردستان والعراق. وصراحة هذا بهمنا، لأن الجامعة الكاثوليكية في أربيل هي جامعة غير ربحية، لكن تهدف في نفس الوقت إلى تقديم مستوى متميز من الخدمات، وهذا الكلام يعني لابد أن يرافقه توعية صحيحة برسالة الجامعة وأهداف الجامعة. فبالإضافة لهذا الكلام راح يكون عنا فرصة نطلع على المرافق الجامعة، راح يكون في فرصة للأشخاص يشوفوا ما الذي تتميز به هذه الجامعة، وإلى إضافة إلى ذلك راح يكون في عنا فرصة للقاء وبعض الأشخاص شخصيات المهمة التي نتوقع أن تشرفنا يعني يوم الأربعاء بافتتاح المعرض. وبالتالي هذا الكلام قد يخلق أيضا فرص للأشخاص المهتمين في تطوير مهنهم وسيرتهم المهنية.
0: طيب سيد غيث، قبل لا أنتقل إلى فاصل عندي سؤال، هل سيعمل هذا المعرض على ربط أصحاب الكفاءات بسوق العمل الحقيقية؟
1: نعم أكيد سيدي، إحنا عندما قمنا بتسجيل الشركات المشاركة كنا يعني نعتمد بالدرجة الأولى أولا سمعة هذه الشركات، ثانيا والأهم من ذلك عدد الفرص العمل الحقيقية المتاحة في هذه الشركات. يعني مع الأسف يعني هو انتشرت بعض الظواهر في معارض يعني مشابهة، بعض الشركات تشارك بهدف يعني ترويج لمنتجاتها. الآن هذا مش خاطئ لكنه مش هو الأساس ولا الهدف الحقيقي للمعرض. لذلك احنا عندما قمنا يعني بتسجيل الشركات كان عندنا مهم جدا أن يكون هناك وظائف حقيقية، فكنا نطلب من كل شركة عدد الوظائف المتاحة عندهم وعدد المجال التدريبي، وهذا نقطة أحب أحكي فيها بعد الفاصل، المجال التدريب أيضا غير الوظيفة. لكن كنا نجمع هذه الفرص ونتأكد منها ومن ثم ندرج الشركة على قائمة المشاركين. فبالتالي احنا بنوعد الناس راح تشرفنا يوم الأربعاء أنه راح يكون هناك فرص عمل حقيقية اولا، وبنوعد الشركات اللي كمان يعني شاركتنا في تنظيم واعداد هذا المعرض انه الاشخاص اللي راح يجوا هم ايضا اشخاص مؤهلين. احنا نتعاون مع تطبيق سوكال اللي هو تطبيق محلي رائد في ربط الوظائف المتاحة وفي الباحثين عن الوظيفة والشركات، وهذا طبعا هو قدم رسالة او قدم دعوات لاشخاص مسجلين على التطبيق ولديهم مؤهلات عالية للمشاركة، ونتوقع حقيقة أن يكون العدد يعني بالآلاف، ونتمنى طبعا أن يعني أن تكتمل الصورة ويعني ويشرفونا هذول الأشخاص ويلتقوا بالشركات ويكون في ما يعرف بالوين-وين سيتويشن، الشركات تكون مستفيدة من زيارات الأشخاص المؤهلين والأشخاص هذول يكونوا مستفيدين من زيارة الشركات ومن لقاء أيضا زملائهم وأقرنائهم في مجال المهني المتعلق فيهم. نعم.
0: طيب أنتوا هذا المعرض هو نسخته الثالثة.
1: نعم صحيح.
0: هناك نسختين أولى وثانية.
1: نعم.
0: في النسختين هل تم توظيف أصحاب كفاءات من خلال مشروعكم؟
1: نعم 100% سيدي، إحنا أصلاً النسخة الأولى بدأت بعدد قليل جداً من الشركات، لم يصل إلى يعني حوالي 20 شركة كانوا في البداية، وحقيقة نتيجة النجاح اللي حققوا المعرض الأول انتقلنا إلى المعرض الثاني. المعرض الثاني كان من الحجم بمكان الفينيو أو القاعة المخصصة لاستقبال الشركات لم تعد تكفي، لأنه عدد الشركات اللي طالبت المشاركة كان كبير جدا، لذلك استخدمنا الحديقة الخارجية للجامعة، يعني وضعنا مظلات في ذلك الوقت واستخدمنا لأنه عدد الشركات كان كبير جدا.
0: طيب.
1: طبعا ساعدنا في هذه النقطة، بس حتى أكون واضح، ساعدنا التوقيت لأنه كان المعرض الثاني في بداية الشهر الخامس، كان الطقس يعني بساعد على مثل هكذا يعني ترتيب، وكانت النية صدقا أنه أيضا المعرض الثالث يكون بنفس الحجم وبنفس السياق، لكن الظروف التي حدثت واللي يعرفها الجميع عطلت إنجاز المعرض في الشهر الخامس، وبالتالي تقرر تأجيله. الآن ما نقدر نستخدم الحديقة، لكن رجعنا إلى القاعة الرئيسية الموجودة في الجامعة.
0: طيب.
1: عدد الشركات قد يكون أقل لكن الوظائف أيضا عددها كبير، لأنه كان الاختيار من خلال عدد الوظائف المقدمة من كل شركة، ف30 شركة لكن عدد الوظائف كبير ويقدر بالمئات. يعني
0: فرق التطور اللي لمستوه ما بين النسخ المتتالية،
1: صار المشارك في المعرض عندنا سواء من الأشخاص اللي بيستفسروا كزوار أو من الشركات، يعني صار عنده وعي بطبيعة المقاييس والمعايير اللي احنا بنستخدمها كجامعة، وبالتالي الناس اللي مهتمة في المشاركة كانت الناس الجدية اللي بيبحث عن كفاءة حقيقية، اللي بواجه مشكلة في الوصول للأشخاص المؤهلين، وأيضا العكس الأشخاص اللي بيملكوا كفاءات عالية ويواجه مشكلة في تقديم نفسه للشركات وفي تجاوز العقبات اللي بتكون عادة موجودة قبل وصوله إلى مرحلة المقابلة أو اللقاء الأشخاص المسؤولين في الشركة. لذلك يعني الفئة اللي يعني شاركت في المعرض هي الفئة الجدية والتي تبحث عن التميز، ونتمنى طبعا يكون الزوار أيضا من نفس الفئة ويكون الموضوع بالنهاية يعني ذا فائدة للجميع. يعني
0: طيب فاصل قصير وبعده نعود لاستكمال حوارنا مع السيد غيث العبدالله.

0: عودة أخرى مع ضيفي في الاستوديو الأستاذ الدكتور غيث العبد الله. سيد غيث، أعود معك مرة أخرى، هل هناك فرص تدريبية لأصحاب الكفاءات والخريجين الجدد؟
1: نعم، المعرض أيضا بالإضافة إلى الوظائف التي يعني سيعلن عنها، هناك أيضا فرص للإنترنشيب أو اللي هو التدريب كما ذكرت، وهذا عادة يمكن يهم الأشخاص الخريجين الجدد، الأشخاص اللي خبرتهم بتكون عادة قليلة أكثر من الأشخاص المتمرسين. الهدف من هذا الكلام هو أنه حقيقة يعني هناك العديد من الخريجين اللي بيبحث عن الفرصة ليبدأ مسيرته المهنية، وعادة الشركات في بعض الحالات تفضل أصحاب الخبرة حتى لو خبرة سنة أو سنتين، يعني خبرة قليلة عن الخريجين الجدد، لأنه الخريج الجديد يعني لسه راح يتعلم كل شيء من الصفر، راح يبدأ بالتجارب العملية يعني للمرة الأولى، فبالتالي في شركات تفضل أن تذهب إلى الأشخاص اللي بيملكوا خبرة، وهذا الكلام بيأثر على تعيين خريجين الجدد وعلى إتاحة الفرصة للخريجين الجدد. لذلك واحد من الحلول المتاحة هو الفرص التدريبية. التدريب عادة بيكون إما مدفوع بمبلغ يعني رمزي أو بيكون غير مدفوع لفترة قصيرة، بالتالي بخف الضغط على الشركة وبخف الضغط على الشخص الباحث عن هذه الفرصة. بدخل سوق العمل، بجرب الحياة العملية الفعلية، بجرب الحياة العملية والتجارب داخل الشركة، ومن ثم كلاهما يكون قادر على تحديد المستقبل. إذا الشركة مرتاحة بهذا الشخص مع هذا الشخص وتجد فيه فرصة للنمو والتطور، فبالحالة هذه بتم تعيينه، وفي حال هو عفوا يعني ما وصل للنتيجة اللي هو ببحث عنها، على الأقل وجود هذه الخبرات على على السيرة الذاتية على السي في بيساعده في التقدم لوظائف أخرى والحصول على منح أخرى. فبالتالي الفكرة بأنه التدريب شيء إيجابي وشيء ممتاز، وهو موجود بشكل ستاندرد في غالبية دول العالم خاصة دول متقدمة. الخريج خاصة اللي بيطمح للمشاركة أو الدخول إلى شركات كبيرة بيبدأ دائما مسيرته المهنية كمتدرب لمدة شهر، 3 شهور أو 6 شهور في بعض الحالات، ومن ثم يتم تقييم أدائه، وإما يتم تعيينه وإما يتم يعني الاعتبار أو الاكتفاء بهاي الفترة اللي هو مر فيها. بالحالتين هو مستفيد، إذا تعين حصل على وظيفة وبدأ مسيرته المهنية، وإذا لم يتعين اكتسب خبرة،
0: اكتسب بالضبط،
1: وراح تساعده إذا كان في أخطاء معينة بالضبط. إذا كان في نقاط يحتاج أن
0: هو هذا قصدي كان
1: يعني ستساعده في تجنب هاي الأخطاء في المستقبل، وخاصة أنه الجيل الجديد يعني صراحة هو مر بظروف صعبة، يعني نكون واقعيين يعني الجنريشن زد كما يسمى أو الجيل الجديد، يعني بموضوع الكوفيد وأثر عليهم أثناء دراستهم، ثم بعد ذلك يعني ظروف المنطقة والحروب المتتالية وكل هذه الأمور أثرت عليهم بشكل كبير جدا. وبالتالي هو جيل يعني شوية تعرض للظلم وبحاجة إلى فرصة حقيقية، لذلك البعض منهم قد يحتاج إلى التدريب حتى يعني يعيد خلينا نقول ضبط، يعني
0: يسترجع أولوياته بالضبط،
1: يسترجع أولوياته، يعرف شو المطلوب منه في سوق العمل، يعرف إيش اللي بيبحث عنه صاحب العمل، وبالتالي كيف ممكن هو يستطيع أن يتقدم ويمارس الـ يعني الحياة العملية بشكل ناجح وبشكل فعال.
0: سيد غيث، ما نوع التأثير الذي تعتقد أنه يمكن أن تحدثه مثل هكذا معارض؟
1: نعم،
0: في نفس المتلقي أو المرتاد.
1: نعم، المعارض هذه إذا تم إعدادها بالشكل الصحيح سيدي، وإذا تم يعني تقديم التسهيلات اللازمة لجمع الأشخاص المؤهلين الباحثين عن العمل والجديين والشركات التي تبحث عن فرص حقيقية، أنا متأكد بأنه التأثير إيجابي على المجتمع ككل وعلى الاقتصاد ككل، الاقتصاد المحلي ككل. الشركات التي لا تجد الأشخاص المؤهلين في الغالب تعاني في إنتاجيتها، وربما تلجأ إلى المغتربين اللي قد لا يكون يعني مخلص وفي يعني مهتم اهتمام الشخص اللي بيعيش في داخل هذا البلد ويريد أن يراه متقدم ومتطور إله لأولاده من بعده. أيضا العكس كذلك، الشخص اللي بيجد فرصة عمل بيستطيع يوفر حياة كريمة لنفسه ولأسرته، بيستطيع إذا كان هو شاب أن يبدأ حياته الخاصة ويبدأ يفكر في أسرة ويبدأ يفكر في المرحلة القادمة من حياته. التأثير اللي ممكن يخلقه مشاريع صغيرة مثل هذه أو معارض يعني حتى وإن كانت يعني ل30 شركة أو ل1000 زائر أو ل2000 زائر فقط، إلا أنه إذا استمرت هذه وإذا رافقها مجموعة مشابهة من المعارض من قبل مثلا
0: تخلق نوع من الثقافة بالضبط،
1: تخلق نوع من الثقافة
0: والتوعية
1: بالضبط، حركة في داخل المجتمع تدعو إلى تشجيع هذا النوع من الأنشطة، وبالتالي نسهل لقاء الباحثين عن العمل والشركات الباحثة عن الكفاءات ونصل إلى التكامل الاقتصادي اللي نسعى له أو اللي نحاول يعني ندور عليه. الفكرة أنه إذا الشخص هذا ما وجد فرصة عمل راح يبدأ يفكر بالخروج من السوق، راح يبدأ يفكر بالخروج من البلد، هجرة أو بحث عن عمل في دولة أخرى. والشركات التي لا تجد الكفاءات ستعاني في السوق وربما تتأثر تنافسيا.
0: إذن هو خلينا نقول هو حلقة وصل أو ربط
1: نعم
0: بين الشركات وبين الخريجين نعم وأصحاب الكفاءات
1: نعم وهو يتعدى ذلك أنا برأيي الشخصي، يعني يتعدى مسألة فقط الربط إلى نظرة أكبر وتعود بالفائدة على المجتمع ككل. كما ذكرنا إذا الشركات لقت المؤهلين والأشخاص الأكفاء راح تكون إنتاجيتها أفضل، وإذا هذول الأشخاص لقوا وظيفة عمل جيدة راح يكون دخلهم أفضل وبالتالي ينعكس إيجاباً على كل المجتمع.
0: بالضبط بالضبط. طيب ما هي الخطط المستقبلية لتطوير هذا الحدث؟
1: نعم سيد، إحنا خلال يعني الثلاث نسخ السابقة يعني أو النسختين السابقة وهي النسخة الثالثة كل مرة نتعلم نكتسب خبرة عملية من تجاربنا الفعلية مع الشركات ومع المجتمع المحلي، وكل مرة نطور ونحسن حقيقة من نوعية الخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع المحلي وللشركات. وصدقا يعني احنا يعني هناك دائما عبر ودروس مستفادة من كل نسخة نقوم بها. الآن يعني صار عندنا ملاحظات من الآن راح ناخذها بعين الاعتبار عند اعداد المعرض الرابع ان شاء الله يعني للسنة القادمة. ذلك بشمل يعني العدد الشركات اللي نبحث عنها المستفيدين، بعض القطاعات اللي يعني ربما نحتاج ان نستهدفها، يعني مثلا حتى اكون صادق مثلا احنا بحاجة الى شركات قانونية، لم يتواجد أي شركة قانونية في المعرض الحالي. الآن بالمستقبل من ضمن خططنا أنه نعمل بحسابنا يكون في على الأقل مجموعة من الشركات التي تعنى في المجال القانوني، حتى خريج القانون خريج يعني اللو يقدر يلاقي فرصة أيضا للعمل وللتوظيف.
0: طيب رسالة تحب توجهها للمتابعين بما يخص انطلاق معرض الوظائف الأربعاء المقبل ولكل الباحثين عن العمل؟
1: نعم يعني طبعا أكيد بدعوهم أنهم يشرفونا بزيارة إلى مقر الجامعة. الفوائد عديدة، يعني هو راح يجي للجامعة راح يتعرف أول شيء على الحرم الجامعة الكاثوليكية، راح يلاقي فرص للقاء 30 شركة مختلفة من مختلف القطاعات، بعض منهم شركات توظيف لديها مئات الوظائف، يعني طبعا شركات توظيف ذات سمعة يعني طيبة. وأيضا راح يلتقي بزملاء إله، يعني ممكن يلتقي بأصدقاء دراسة سابقين، ممكن يلتقي بزملاء إله، ممكن حتى لو ما بيعرفهم يلتقي بزملاء في المهنة.
0: نعم.
1: وبالتالي ممكن يتبادلوا الخبرات يتبادلوا الآراء. وأضف إلى ذلك أنه يعني المعرض مجاني، الدعوة متاحة مفتوحة للجميع. وبأي شخص بإمكانه يشرفنا من الساعة 11 للساعة 5 العصر، وحاولنا يعني ننوع بالوقت ونخليه شوية طويل حتى اللي عنده مثلا التزام آخر يقدر يجي بعد الالتزام، اللي ما عنده شيء مثلا طلابنا اللي خلصوا
0: اللي ما يقدر يجي صباحا يقدر يجي بعد المساء طبعا. بالضبط.
1: وكل شخص راح يشرفنا أيضا يعني راح يتلقى يعني بعض الـ الـ الـ الـ الـ مثل ما بيقولوا الهدايا الرمزية من الجامعة، يعني المرتبطة في المعرض هذا يعني اللي تقدم عادة، حتى يعني يبقى هذا المعرض واحد من الذكريات اللي نتأمل تكون إيجابية في حياة الزوار. ونتمنى من يعني من ضيوفنا الكرام أنه يستفيدوا الحد الأقصى من هذا العمل. الجامعة تقوم بهذا الفعل يعني وتقوم بهذا الإيفنت أو بهذا الحدث بشكل كامل برعاية شركات محلية. الهدف من هذا المعرض هو فقط توفير هذه الفرص للباحثين عن عمل وللشركات. وإذا تسمح لي يعني أشكر أيضا أرام تاورز وآرتي بانك وروانجا فاونديشن اللي هم السبونسرز الموجودين معنا، وأشكر أيضا تطبيق سوكال اللي كان يعني ساعدنا في تنظيم هذا الحدث واللي هو بيقوم حاليا بالتنسيق مع الزوار بهدف جذب أكبر عدد ممكن من الضيوف إلى المعرض.
0: نعم.
1: نتمنى الكل يستفيد من هذه الفرصة، نتمنى يجوا ويشوفوا سوق العمل الحقيقي في كردستان وفي أربيل وفي العراق ككل، ونتمنى يعود بالفائدة على الجميع، وجاهزين نسمع أي ملاحظة ممكن تفيدنا حتى نتحسن في النسخة القادمة، حتى نستفيد من الفيدباك أو من يعني الملاحظات اللي ممكن نستلمها من الضيوف الكرام، ونتأكد أنه نعالجها ونقدم شيء أفضل في المستقبل يليق باسم الجامعة ويليق باسم المدينة والحي.
0: إن شاء الله كل التوفيق. كلمة أخيرة من خلال إذاعة عنكا وسيد غيث.
1: نعم أول شيء دائما بشكر إذاعتكم الكريمة، يعني أنتم دائما سباقين مساعدة في تغطية يعني أنشطة الجامعة ككل. وأنا بتذكر بأنه إحنا لما قدمنا للاعتماد الأمريكي كان عندي لقاء أيضا عبر أثير راديو عنكا، وتحدثنا فيه عن أهمية هاي الخطوة وانعكاساتها على الجامعة وعلى عنكا ككل يعني كمدينة. واليوم نفس الكلام، يعني أنا بقول لهم إنه هذا شيء يعني يدعو للفخر أنك تسوي معرض بهذه الجودة وبهذه الطريقة وبعفوا يعني بهدف خالص لخدمة المجتمع، يعني لا يوجد أي جانب ربحي أو تجاري في الموضوع، هو فقط للجمع بين الأشخاص الباحثين عن العمل والشركات،
0: تقديم الفائدة.
1: تقديم الفائدة بالضبط. وبحث أهل مدينة عنكاوة بالتحديد على الاستفادة من هذه الفرصة، لأنه صراحة صح الجامعة هي للجميع بلا استثناء، لكن هي جزء من هذه المدينة وجزء من هوية هذه المدينة، ونحب يكون يعني من ضمن المستفيدين الأوائل مما تقدم الجامعة الكاثوليكية في أربيل هم أهالي مدينة عنكاوة. فأنا بتمنى أنه أشوف يعني النسبة الأكبر منهم موجودين يوم الأربعاء يشرفونا بزيارة الجامعة، بكون سعيد ألتقي فيهم حتى شخصيا وأرحب فيهم، ونتمنى يعني يكون هذا الحدث ناجح ونجاح يكون فائدة للجميع بلا استثناء.
0: كلام جميل وبناء. إذن هذه دعوة موجهة للمهتمين، لا تفوتوا فرصة الانضمام والمشاركة في معرض الوظائف بنسخته الثالثة، والذي سيقام في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل يوم الأربعاء 17 من حزيران الحالي من الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 5 عصرا من نفس اليوم. الأستاذ الدكتور غيث العبد الله، زميل أول في أكاديمية التعليم العالي البريطانية ونائب رئيس الجامعة الكاثوليكية في أربيل، شكرا لحضورك وانضمامك معنا في هذه الحلقة الترويجية القصيرة، متمنين لكم دوام التألق والتميز والنجاح. شكرا لتواجدك مرة أخرى سيد غيث.
1: شكرا على الاستضافة.
0: تسلم. وأيضا متابعينا ومستمعينا، أستثمر وجودي هنا ومن هذا الاستوديو وأوجه دعوة لكل شبابنا وعوائلنا الكرام للحضور والمشاركة في مباريات مونديال 2026 المقامة على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، والتي يستضيفها على شاشة بلازما عملاقة مجانا. كونوا جزءا من هذه التجربة وشاركونا توقعاتكم لتدخلوا السحب على جوائز قيمة، هناك أركان متاحة للمأكولات بأنواعها. في الختام تقبلوا تحيتي، أنا فابيان نويل، كنت معكم في الإعداد والتقديم، وأجمل صباح مليء بالنشاط يبثه لكم المبدع سان بلندر. دمتم وعنكاوة الحبيبة وكردستان بخير وأمان. إلى اللقاء.

حبيبتي الغالية، ملكة النساء، حسناء المسافات، جمالها ينافس جمال الدنيا، عنكاوة يا روعة الحروف الخجولة، يا مدينة النبض وارتواء المحبين، سلام لك ولأهلك الطيبين. راديو عنكاوة 97.7.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

شموئن يا شموع قال بليتم أثر دشلامة قالت شاوق عن كاوة تدمتمم طالا خلمة. راديو عن كاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: الو الو الو الو
1: خوان واثا خثواثا شما عزيزة شلاما اللوخن من برسقال دعنكاوا قاود بيت عليم دعنكاوا كنوشيايا مقرون طلوخي خا حلق تخثتا الخرزة أطليطايا شوعايا خرزة الكابتن أنا مريزانو مقرون خرزة كابتن نزار عجمايا

0: عود وسيمة رهيبين، إبداع عود وسيمة. أعزائي المستمعين، اليوم تكون حلقتنا مخصصة لكأس العالم. كل الحلقات إلى أن تنتهي بطولة كأس العالم راح تكون على يعني أكثرية فقرات مخصصة لهذه البطولة العالمية اللي ننتظرها بشغف كل 4 سنوات. أكيد وياي في هذه الحلقة ضيف، لا هو صاحب برنامج، كابتن بسام. كابتن أرحب بيك مرة.
1: تحياتي لك كابتن نزار، وتحياتي للعزيز ريبين المدريدي. نقول مبروك على هاي الانتدابات الحلوة ريال مدريد. خلي شوي نوخر كأس العالم.
0: منو جاء الريال؟
1: كوكوريا جاني.
0: متونسين عليه؟
1: لا والله، بس أخذناه من برشلونة. أمشي أخذناه من برشلونة. تحياتي لك وتحياتي لكل مستمعينا في كل مكان، وأنا سعيد أن أكون معكم مرة ثانية وثالثة ورابعة، وأكيد أنا جزء من هذا البرنامج اللطيف والرائع. طبعا إن شاء الله تكون كأس عالم جميلة وسعيدة يستمتع بها الكل يا رب
0: إن شاء الله. كابتن، أكيد إحنا اللي يهمنا بهذا المعترك العالمي هو منتخبنا العراقي، اللي أكيد كلنا طموح إنه يقدم نسخة أو يقدم مباريات تفرح جمهوره، وإن كان مهمة كلش صعبة في ضوء إنه وقع في مجموعة كلش قوية جدا. يعني
1: بالتأكيد،
0: يعني السنغال بطل أفريقيا، فرنسا بطل هذا العالم، النرويج أحد أكثر المنتخبات اللي نعم. تملك مواهب في
1: متطورة، أحد الفرق الأوروبية المتطورة
0: خاصة في خط المقدمة. كابتن، خلينا نجي أول شيء تحضيرات المنتخب بالبداية. خضنا 3 مباريات ودية.
1: نعم. يعني الحمد لله والشكر، إحنا نقول إنه يعني تبعات أو ما جرى في كواليس الاتحاد العراقي لكرة القدم وما جرى بعد الانتخابات وعملية الانتخابات أيضا، الحمد لله لم تلقي بظلالها بشكل كبير، أو لم تمس الإجراءات أو الاستعدادات التي كانت معدة مسبقا إلى منتخبنا الوطني. الاستعدادات كانت ممتازة، معسكر نموذجي كان للمنتخب في إسبانيا. مباراتنا الأولى كانت أمام أندورا، الفريق يعني كان في أول مباراة، أنت وتعرف أنت أول مباراة يعني هي مباراة تحضيرية للمباراة التي تكون أقوى أو الأكثر استعدادا. مباراتنا كانت أمام الفريق الإسباني، هي المباراة الثانية، وكان المستوى اللي قدم بمنتخبنا كان ممتاز، واستطعنا نتعادل مع بطل أوروبا بطل العالم وأحسن فريق بالعالم والمنتخب الإسباني،
0: أكثر فرق مرشح للفوز،
1: وفريق مرشح لهذه البطولة. ولا أحد يقول أنه والله لعبوا بالفريق الثاني، لا، كلهم لواعيب أساسيين بالمنتخب الأول، الفريق منتخب إسبانيا الأول، وكلهم لاعبين أساسيين في فرقهم اللي يلعبون بها في الليغا الإسبانية، وأيضا إحنا لاعبين أدوا اللي عليهم وما كان عليهم أي قصور، استطاعوا أن يقدموا خاصة الشوط الثاني مستوى أكثر من رائع، أثبتوا به أنه نستطيع إحنا اليوم نجاري الكبار، لكن لو نمتلك الإرادة ونمتلك العزيمة اللي نحتاجها في هذه المباريات، خاصة بعد ما شاهدنا أنه كثير من الفرق اليوم، أكثر من 3 أو 4 فرق اليوم سقطت أمام الفرق الآسيوية، ما بين تعادل ما بين خسارة، وبالتأكيد هذا سيكون حافز كلش كبير إلى لاعبينا أنه هم أيضا يقدمون ما عليهم. اليوم إحنا ما مطالبيهم هم يأخذون بكأس العالم، ولا مطالبيهم أنهم يصعدون إلى دور نصف النهائي ولا ربع النهائي، إحنا مطالبين هم فقط يقدمون مستوى يليق بالكرة العراقية ويليق بهم أيضا. طموحنا أنه نصعد إلى الدور، دورة 16، وهذا مهم جدا، لأنه نثبت به أنه لاعبين هم كبار وعلى قدر المسؤولية. المباراة الثالثة كانت أمام فنزويلا، ولا ننسى يعني كثير من الناس أشكلوا مثلا على المستوى أو على الأداء، لكن لا ننسى أنه عملية الانتقال من إسبانيا، من تروح تلعب بأمريكا، تحتاج إلى عملية التأقلم. هذه المباراة جاءت بعد 3 أو 72 ساعة أو 96 ساعة من مباراة منتخبنا أمام إسبانيا، فبالتأكيد تحتاج إلى عملية تأقلم مع جو، خاصة أنه فرق بالوقت من تقريبا أكثر من 8 ساعات. فبالتأكيد هذه الأمور كلها كانت تحتاج إلى عملية تعود، وأعتقد أنه خسارتنا أمام فنزويلا يعني ما تأثر أنه على مستوى منتخبنا، رغم أنه بعض لاعبينا لم يظهروا مثلا بشكل اللي كانوا مع أمام إسبانيا، وإن شاء الله يكونون بالمباراة القادمة أمام النرويج بشكل أحسن. ما ملاحظ على هذا المنتخب وهذه التشكيلة هو عدم استدعاء عدد من اللاعبين اللي كانوا مفروض يكونون في تشكيلة المنتخب الوطني، لكن يبدو أنه هذه وجهة نظر المدرب، وإحنا ما علينا سوى احترام وجهة نظره. لاعبين إن شاء الله البركة بالموجودين، وإن شاء الله يقدمون اللي عليهم. بالتأكيد إحنا ننتظر يوم غد بفارغ الصبر، لأن هي مباراتنا الأولى أمام الفريق النرويجي، واحد من أحسن الفرق اللي موجودة في أوروبا والأكثر فرق تطورا خاصة خلال 4 سنوات الأخيرة، لأنه يمتلك كمية من اللاعبين وخاصة في مقدمة وفي الوسط، استطاعوا أن ينهضوا بفريق النرويج بهذا المنتخب، وأن يكون ضمن عداد الفرق يعني هو ترتيبه 39، احنا ترتيبنا 50 أو 56 حاليا، لكن هذا ما يمنع ان هم يمتلكون عدد من اللاعبين العالميين ذو تجربة كبيرة، يعني هالاند وسولورث وأوديغارد اللي يلعب في نعم، يعني هاي يمكن هم اكثر 3 لاعبين مميزين في منتخب النرويج، وإن شاء الله إحنا يكونون لاعبين على قد المسؤولية وقدر أن يحققون نتيجة مهمة أمام هذا الفريق. إذا حققنا أي نتيجة إيجابية أمام هذا الفريق، إذا كان التعادل أو كان فوز إن شاء الله، فبالتأكيد هذا راح يرفع من معنويات اللاعبين، خاصة أن المباراة الثانية هي ستكون مباراة صعبة ومن العيار الثقيل، يعني الثقيلة جدا على لاعبينا، لأنه سنلعب أمام فريق الأول في العالم، المنتخب الفرنسي الحاصل على بطولة كأس العالم قبل الماضية، واللي لعب النهائي بالبطولة الماضية وخسر أمام الأرجنتين بضربات الجزاء، واليوم هو المرشح الأول بما يملك من خزين اللاعبين الغير فرنسيين. نعم. أي، وإحنا لاعبين العراقيين ما يستدعوهم، ليش؟ لأن مغتربين، وهاي يعني راد لها حلقات وحلقات. مع الأسف إحنا نمتلك هاي العقلية الرجعية المتخلفة، ما زلنا هم كلهم عراقيين وكلهم أولادنا.
0: تمام كابتن، نجي على نتائج المباراة اللي أقيمت لحد هسه. أكيد يعني خلي نشوف الفرق المستضيفة قدمت مستويات ممتازة، خلي نقول لحد ما، واستطاعت نتائج جيدة، خاصة يعني فوزين وتعادل الفرق المستضيفة. الافتتاحية كانت بين جنوب أفريقيا والمكسيك. المكسيك أثبت أنه فريق حاضر،
1: فريق ممتاز،
0: ممتاز الفريق. خاصة هو دائما يحرش حتى الفرق أفضل الفرق العالمية يعني. وحاليا راح يلعب على أرضه وبين جمهوره، كل مباراة راح تقام، فأكيد راح يكون إلى ثقل في هذه كأس العالم.
1: يعني أنك تنظم بطولتين خلال 40 سنة، فبالتأكيد لك أنت يعني إمكانية ممتازة في مجال كرة القدم. المكسيك نظمت عام 1970 ونظمت عام 1986، واليوم 2026 أيضا تنظم بالمشاركة مع أمريكا وكندا. يعني بالتأكيد
0: المكسيك الدولة الوحيدة لحد الآن ثلاث
1: بالضبط. نعم. وهي أعتقد أنه هي قادرة على أنه تمتلك يعني تصل إلى مراحل متقدمة في هذه البطولة، لما تمتلك من اللاعبين الذين يلعبون أكثرهم تقريبا أكثر من 80% من لاعبين المكسيك هم يلعبون في الدوريات الأوروبية وخاصة في الدوري الإسباني.
0: يعني حتى إذا تكلمنا عن الدوري المكسيكي يعني بالتحديد، هو أحد الدوريات القوية جدا في أمريكا. نعم. في القارتين الأمريكا الجنوبية والأمريكا الشمالية، ويعني حتى اللاعبين اللي يلعبون هناك لهم سقف من الرواتب خلينا نقول عالية جداً في تلك المنطقة.
1: هي دولة متطورة رغم يعني مشاكلها الكثيرة، لكن هي دولة خاصة متطورة في مجال الرياضة وخاصة في كرة القدم، وأكثر فرقها يعني نشوفها موجودة في تصفيات النهائية لبطولة كأس العالم للأندية. نعم. يعني فهذا هذه الفرق بالتأكيد هي تستقطب عدد كبير أيضا من اللاعبين المحترفين، وقادرة أيضا أن تنافس على الدوريات في أمريكا، أمريكا وكونكاكاف، وزائدا أمريكا الجنوبية، وتستطيع دائما الفرق المكسيكية أنه تكون هي تقريبا في هذه البطولات، خاصة بطولة أمريكا الكونكاكاف، هي تقريبا منافس قوي للفريق الأمريكي، يعني بعدهم يجي الفريق الكوستاريكي، خاصة منطقة الكاريبي، هذه المنطقة شبه الجزر هذه. فبالتأكيد فريق المكسيكي فريق قادر أن يصل إلى مراحل متقدمة في هذه البطولة. الفريق الأمريكي إذا تريد تسولف من أيضا بالضبط.
0: نجي على الفريق الثاني المستضيف، الولايات المتحدة الأمريكية. أول مباراة نتيجة كبيرة جدا أمام فريق ليس بالسهل هو الباراغواي. نعم. 4-1 نتيجة كبيرة بكل المقاييس.
1: يعني أحلى أجمل تعليق سمعته على الفريق الأمريكي، يقولون يعني أكيد ترامب مسوي لهم فتخلطة، بحيث أنه الفريق الأمريكي لحد الدقيقة صافرة النهاية ما توقف، وكأنه ماكينات تعمل. الفريق الأمريكي أنا شاهدته وكأنه فريق الاتحاد السوفيتي أيام العز، يعني أيام الثمانينات، يعني
0: ناحية جمال الكرة اللي
1: جمال الكرة وحتى عملية الجماعية اللي كانت عندهم. عندهم كم لاعب يعني يلعب بالدوريات الأوروبية ولاعبين مميزين،
0: كريستيان بوليسيتش أحد أفضل اللاعبين في أي سي ميلان
1: بالضبط. أي يعني أيضا هو يمكن بالمر يمكن ما سحبه ما سحبه. أي وكان أكو لاعب ثاني أيضا ما سحبه، لكن هذا ما أثر على الفريق. فريق جماعي يلعب كرة قدم ممتازة، لياقة بدنية عالية على أعلى المستويات، أنك تفوز على فريق مثل الباراغواي يلعب ضمن الفرق يعني الليفل 1 ليفل 2 باراغواي، يعني بأمريكا الجنوبية. فبالتأكيد يعني بنتيجة كبيرة 4-1 هذه تصف في صالح أمريكا، وأعتقد أنه هي ستكون الحصان الأسود في هذه البطولة.
0: كندا في مباراة خلينا نقول متكافية أمام البوسنة والهرسك، وكانت نتيجة نوعا ما، ولو هو كان أغلب أوقات المباراة كان أفضل خاصة في الشوط الثاني.
1: نعم.
0: كان أكثر خطورة، ولكن بحكم أعتقد أنا القوة الجسمانية الفريق البوسني هو أحرز الهدف الأول، لكن كندا استطاعت التعادل، ولكن الفضل يعود بالصورة الرئيسية للحارس مرمى البوسنة اللي أنقذ كثير من الكرات.
1: بالضبط. يعني إحنا إذا نجي مثلا على الفريق الكندي، فريق الكندي يعني كرة القدم يمكن عندهم ثانوية، يعني في كندا عندهم هاي الهوكي جليد يمكن هي نمبر 1، والألعاب الجليدية والثلجية ليش؟ لأن بحكم أنه هم 24 ساعة عندهم ثلج، يعني شمس يمكن يشوفوها شهرين بالسنة. فبالتأكيد يعني كندا أتصور أنه يعني حدها للمجموعة الأولى، لكن هي قدمت مستوى جيد. الفريق البوسني أيضا ما شاهدت مثل التصفيات، يعني بالتصفيات كان الفريق البوسني أقوى، كان أكثر خطورة، يعني لا تنسى
0: يعني هو اللي تأهل على صح على حساب بالضبط. إيطاليا
1: بالضبط يعني. نعم. فأنت من تلعب بوسنة هي خريجة مدرسة يوغوسلافيا.
0: نعم.
1: هذه المدرسة العريقة في كل الرياضات، ومنها كرة القدم كرة السلة. يوغوسلافيا كانت رائدة في مجال، خاصة مجال اللياقة البدنية والقوة البدنية. ما شاهدنا من الفريق البوسني الشوط الأول كانوا جيدين، لكن الشوط الثاني أتصور يعني احتمال فارق الوقت، التعب الإجهاد احتمال، ولو هم في بداية البطولة، لأن حسيت أنه أكو يعني نزول في القوة البدنية للفريق البوسني كان.
0: يعني هو أكيد هم قبل البطولة في أكثر من 10 أيام هم موجودين في
1: نعم.
0: في فأكو تأقلم خلال
1: أكو نعم، لكن أنا ما حسيت بالشوط الثاني أنه فريق عنده رغبة بالفوز، يعني أنه يريد يحافظ على النتيجة يفوز 1-0، وكأنه أنه دا يلعب أمام يعني الفريق صاحب الأرض والجمهور. وبالتأكيد أكو كثير من المدربين يفكرون بهذا التفكير، أنه أخرج بنقطة أمام فريق صاحب الأرض والجمهور أحسن ما يكون مثلا خسارة، خاصة أنه هو متقدم بشوط، يعني بشوط الأول هو كان متقدم. فريق الكندي كان جيد، لكن يعني أحس أنه يعني المكسيك وأمريكا أقوى من الفريق الكندي
0: 100%، حتى على نتائجه في البطولات القارية بالمنطقة هم المسيطرين على أمريكا والمكسيك تقريبا.
1: بالضبط. احنا يعني فقط للعلم، احنا لعبنا أمام الفريق الكندي الأولمبي الصور عام 1984 في بطولة لوس أنجلس، أولمبياد لوس أنجلس، عادلنا معاهم 1-0.
0: نعم. من النتائج الأخرى أكيد يعني نتيجة ممتازة المنتخب الكوري الجنوبي فوزة على تشيكيا 2-1.
1: هذا يعني ما يفرح جدا أنه كل الفرق الآسيوية، وأنا أتكلم بقوسين الآسيوية ليش؟ لأنه أنت المستوى اللي راح تقدمه في هذه البطولة راح يأثر على عدد المقاعد عندك بالبطولة القادمة يعني. بالتأكيد يعني اليوم المستويات مستوى الفرق الآسيوية أفضل من المستوى الفرق الأفريقية يعني اليوم
0: إلى حد الآن.
1: لحد الآن الفرق الآسيوية هي أحسن بحكم ما قدموه من نتائج وأيضا تحقيق يعني مباريات الفوز يعني مو تعادل الفوز يعني إحنا لسه راح نجي عليها بس بالتأكيد هذا أنا أشجع إنه الفرق الآسيوية اليوم إنه تكون تفوز في مبارياتها وإن شاء الله باكر منتخبنا أيضا يفوز. ليش؟ لأنه راح يصف في صالح عدد المقاعد في آسيا، كل ما تزيد عندك المقاعد بما معناه إنه هذه الفرق ده تقدم مستويات أعلى من الفرق اللي موجودة في القارات الباقية يعني. فأنا أتمنى إنه كل الفرق الآسيوية يحصلون نتائج جيدة. ليش؟ لأن هذه تصب في مصلحة الفرق وزيادة عدد المقاعد مستقبلا في بطولة كأس العالم.
0: تمام. من المباريات الأخرى أكيد نتيجة كبيرة حققها المنتخب القطري بتعادل أمام سويسرا، علما أن هدف سويسرا جاء من نقطة جزاء،
1: يعني مباراة ضربة جزاء. ولا ننسى أن الفريق السويسري كان في الصور آخر مباراة تجريبية إلى كانت أمام الفريق الأردني، استطاع الفوز على الفريق الأردني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد. الفريق القطري بالشوط الثاني ما كانت قطر يعني، كان فريق يعني اللي شاهدناه، أنا شاهدت الشوط الأول شاهدت الشوط الثاني، ما هو الفريق القطري، بالعكس تغير 180 درجة
0: مستوى كبير
1: بالضبط. يعني حتى أنا لاحظت مهم مسألة مهمة جدا، لوبو تيجي مدرب منتخب القطري هادئ إلى أبعد الحدود، وكأنه هذا المدرب أنه متوقع في أي دقيقة فريق يسجل هدف، وأنت تلعب أمام فريق سويسري. يعني سويسرا واحد من أحسن الفرق الأوروبية، وخاصة بالسنوات الأخيرة فازت على تقريبا كل الفرق الأوروبية ومنافسة، يعني منافسة لفرنسا للبرتغال لإسبانيا لإنجلترا، وهي حتى تستطيع أنه تتغلب عليهم وتفوز عليهم. لذلك مستوى الفريق السويسري في الشوط الثاني انخفض بعض الشيء، وكأنه أرادوا الحفاظ أو استسهلوا الفوز أمام الفريق القطري، لكن الفريق القطري كان ممتاز واستطاع أن يسجل هدف التعادل يمكن دقيقة 89 أو 90 يمكن كانت بوعلام خوخي بوعلام اللاعب القطري سجل، وكانت نتيجة كبيرة جدا. وأني أحزد طبعا لأن بعد الهدف أخذ روز رايز $3 مليون.
0: مو شي
1: روز راي سعرها $600,000
0: يمكن، هذا بس هو، لكن بس أعتقد هو. هناك جوائز حتى
1: لا بس هو واحد من الأمراء أنطاه هدية.
0: تمام.
1: يوم الإن
0: يعني حسب أنا ما قرأت أنه بعد هذه نتيجة التعادل يعني قرأت أنه الأموال تنهال على لاعبي قطر.
1: بالضبط. هو هاي يعني هو بوحده أخذ هذه يعني $3 مليون. إحنا مريد 3 مليون.
0: أكيد واحدة من
1: مساكين لاعبينا إحنا.
0: أكيد.
1: أي والله.
0: أكيد من المباريات القوية كانت والجميلة هي الحضرت بين المغرب والبرازيل.
1: متعة كانت.
0: نعم.
1: ممتعة رغم يعني إحنا نشكل على فارق التوقيت والأوقات اللي تجري بها المباريات. بالمناسبة طبعاً هسه مباراة إسبانيا ورأس الأخضر والحكم مالتها حكم أردني.
0: نعم. يعني دقيقة 21 تعادل 0-0.
1: يعني حكم أردني يحكم كأس العالم، وإحنا ولا حكم عراقي ما محكم كأس العالم. مشكلة هاي. توقيت المباريات يعني صعب، أنا بحيث أكو مباريات أشوف الملخصات مالتها والله ثاني يوم، يعني ما لحقت أعرف دوام وشغل. يعني مباراة البرازيل يمكن شفت من عدها 70 دقيقة لحد البريك مال شرب المي الثاني بالشوط الثاني، بعد قلت له العبودي أنا رح أصعد أنام بعد ما تعبت جدا لأن ثاني يوم يكون عندي دوام.
0: بيه
1: أي والله. لكن كانت لحد ما أنا كنت موجود الفريق المغربي فريق كامل، فريق يعتمد على اللاعبين اللي موجودين خارج المغرب والمحترفين بالفرق الكبيرة جدا، يعني
0: كل اللاعبين.
1: يعني والله أقول لك كابتن، أقول لك شغلة، يمكن إحنا مرات نشكل على لاعبينا. يعني تعرف أنت آخر أربع تبديلات اللي سواها منتخب المغرب، كلهم اللاعبين هم لاعبين شباب أول مرة يلعبون مع المنتخب، وكلهم أعمارهم 22 21 20 سنة. زين، الأربع الوعيب اللي لعبهم بالتشكيل هذا، وانت شفت بن عداي، هذا بن عدي الارتكاز لاعب خط الوسط، يعني ما حد ما قدر يلزمه، وكأنه هو البرازيل، هو اللاعب البرازيلي، واللاعبين البرازيل لاعبين عاديين. يعني انت امام تلعب امام كاسميرو وتلعب امام الباقين يعني من اللاعبين البرازيليين، فتحس انه اكو مشكله في البرازيل، مشكله اللاعبين في البرازيل، يعني مشكله في الفريق البرازيلي.
0: انا اشوف يعني البرازيل يعني اكو مواهب كبيره في خط المقدمه، لكن عندهم مشاكل جدا في خط الوسط وحتى في خط الدفاع.
1: سابقا كنا نشكل على البرازيل عندهم مشكله في حارس المرمى،
0: نعم
1: كان عندهم في كل الخطوط، نعم. عندهم تخمه، اليوم فقط في خط المقدمه. يعني ايضا انا ما اعرف، هذا رايي يعني، هو هذا شخصي، انه انشيلوتي ما يفيدهم، ما يفيد فريق البرازيلي. يعني انا شاهدت انه بعض اللاعبين حتى غير منتجين مع الفريق البرازيلي، لكن هو مصر على اشراكهم،
0: على اسامي.
1: اي اي بالضبط، اي يعني اي يعني انت شوف اليوم يعني
0: فريق من قعد الفرق العجزه، خلينا
1: بالضبط، يعني من قعد كاسميرو وبدل مثلا خط الوسط، شوف انه الفريق البرازيلي صار اكثر نشاط، اكثر لعب. يعني في الشوط الاول ما كانوا يجارون، خاصه اول 14 15 دقيقه، ما تقول هذا المنتخب البرازيلي، تقول منتخب عادي يلعب امام الفريق المغربي، والفريق المغربي كان مسيطر، يعني يمتلكون اللاعبين الممتازين.
0: شعرنا انه مثل ما يقول التعليمات، انطوا الكره لفينيسيوس خلي هو
1: بالضبط
0: ينتج.
1: هي هو سوى اللي عليه ترى،
0: يعني هو بكثير اكثر هو. يعني لاعب هو كان مصدر القلق الوحيد، يعني
1: بالضبط، يعني بالضبط هو اللاعب الوحيد اللي تقدر تعتمد عليه، تقول انه هو مصدر الخطوره في الفريق البر. اما الباقين لا، ما حسيتهم، رغم انه هو يمتلك مثلا، كان يقدر يلعب اندريك او الباقين، اللاعبين الباقين يمكن انا ما اعرف اندريك لعبه، يمكن له لا اخر
0: بالاخير
1: لعبه. اي نعم. اي انا ما شفت
0: اللاعب وصل ممتاز، هو واللاعب الاخر اليسراوي همين شو اسمه، حتى هدف في المباراه الوديه، يعني نعم لاعب ممتاز،
1: عندهم لاعبين شباب، يعني هو مع الاسف مصر على هذه الاسماء،
0: اسماء كبيره من العمر.
1: رغم أجمل مباراة كانت هي مباراة المغرب أمام الفريق البرازيلي.
0: تمام، المباريات الأخرى، سكوتلندا فاز على هايتي 1-0،
1: يعني لا تعليق أنا أشوفه، يعني هايتي وسكوتلندا، يعني هي سكوتلندا ما زالت الفريق الإنجليزي الوحيد اللي يلعب بنفس الطريقة الكلاسيكية الإنجليزية، القوة واللعبات كرات الطويلة، فأشوفها يعني
0: تمام.
1: لا تعليق،
0: مباراة قوية ومستوى ثبات في المستوى ومقاومة، خلينا نقول أمام الهجمات الكثيرة اللي كان يشنها المنتخب التركي على منتخب أستراليا. قوة شخصية، هاي تثبت أنه قوة شخصية المنتخب، أنت تصمد أمام الهجمات، بعدين أنت بكل هجمة خطر أو تسجل.
1: هذه يمكن أسترالي، يعني بحكم أنه أردا موجود،
0: نعم
1: أردا موجود مع المنتخب التركي، أتابع اللعبات، أتابع لعبات المنتخب التركي. أنا شفت لعباتهم بالتصفيات وشفت لعباتهم حتى بالملحق، أكو فرق بين لعباتهم بالتصفيات والملحق أمام لعبتهم أمام الفريق الأسترالي. أنا حسيت الفريق الأسترالي أقوى من عندهم بدنيا، جاهزية الفريق الأسترالي أقوى من عندهم،
0: حيازة كانت لتركيا.
1: نعم. أما هذا اليوم، نعم. اليوم إحنا ما نلعب بالحيازة، اليوم من يسجل الهدف التاريخ أكيد. لم يقول هذا الفريق حاز، من سجل الهدف من فاز. مشكلة إحنا، يعني أنا اللي عرفتها، يعني أنا اللي حسيت بها، إنه الاستصغار، وكأنه الفريق التركي استصغر الفريق الأسترالي، انه دخل بعقليه انه والله اللي اسا نفوز عليهم ونطلع مشي يعني.
0: تمام.
1: اي لكن بعد الهدف الاول يعني تركيا قبل الهدف الأول الفريق الأسترالي أضاعت هدفين يعني بعدين طوبة بالعارضة أي لكن الفريق الأسترالي الفريق قوي أيضا يمتلك عناصر ممتازة يعني خاصة عندهم بعض الشباب والمهارات اللي شفناها ممتازين تمتلك القوة البدنية العالية تستحق أستراليا أنا أتمنى كل الفرق الآسيوية أن تحقق الفوز يعني بالمناسبة أستراليا ستكون غريمنا يعني في بطولة آسيا القادمة
0: نعم.
1: سنلعب معها في نفس المجموعة
0: العراق دائما ما يلعب مباراة جيدة أمام أستراليا
1: نعم ومن حسن حظنا
0: يعني شفت المتميز حارس المرمى متميز جدا 20 سنة
1: حارس مرمى اللاعب المهاجم اللي سجل الهدف الأول كان مصدر خطورة يعني كل هجمات أستراليا كان مصدر خطورة هذا اللاعب على الفريق التركي
0: نأخذ اتصال ألو
2: ألو
0: ألو يا هلا لينا شينا وطاوات على خداية حوالك هو بس أنت ممنون
1: بسمته
0: لينا أول بطل بكأس العالم إيما دولة ياوا
2: يعني قاعد إيما أذية بطولة
0: أول بطولة بريلة من ياوا بطل كأس العالم
2: يعني ناشئ
0: لا لا دولة فريق إيما دولة من شقلوا على كأس العالم أوكي التخ أوروغواي إيه التغ أوروغواي التغ أرجنتين التغ برازيل
2: أوروغواي أرجنتين
0: برازيل
2: أنا كمايم كبيرة وينو عدي برازيل بس أنا لا كمان
0: إيه مورخة
2: أرجنتين أمرنا مور أوروغواي لا تشان هي كمايم
0: تمام أوكي أوروغواي وإجابة صحيحة
1: صحيحة إيه
0: تمام إيه تمام أوكي التغ بيثا قم فرشي لكأس العالم ده
1: توقيته يعني مع تمام. الامتحانات الوزارية
0: أوكي أي. تمام لينا يا هلا بس انت باي باي نعم أكيد أكبر نتيجة حققتها ألمانيا بفوزها على كوراساو 7-1 يعني فوز
1: مباراة كانت عاطفية
0: يمكن هي كوراساو أغلب حتى عالم الناس ما سامع بهذا الاسم أيه. خلت كأس العالم تعرف إنه أكو دولة اسم
1: والفضل كوراساو. لمدربها
0: نعم أدفوكات
1: اللي هو كان مدرب منتخبنا بتصفي كأس العالم 2022
0: نعم.
1: اللي ما صعدنا بها هو كان مدرب منتخبنا و الرجل استقال ما تحمل بعد 4 مباريات يمكن تعادلنا مع كوريا وخسرنا أمام إيران ووراها يمكن خسارة اللخ كانت وطلعنا من البطولة أي. بس أنا كلش انقهرت عليه ليش بعد ما سجل فريق الهدف
0: التعادل
1: جلس يبكي أي بالتأكيد يعني اليوم إحنا يمكن ما نحس بالمدربين أو اللاعبين وكمية الضغط الكبير اللي يعني
0: خلنا نأخذ اتصال من هولندا لذلك
1: أها ممتاز
0: ألو أخونا فريد دخيلة
1: فريد
0: أموره أحواله
3: الحمد لله سلامة كابتن بسام
1: هلو فريد دخيل بابا حبيبي بشينا حبيبي بشينا بيته دخيله هاود بسيمة حبيبي هاود بسيمة
0: ما أخوك كويناية لكم بقري لكم
1: لا ما عدا كويناية إيه خرابط بينات نخلي ما عدا كويناية خرابط مش قوية له أو من شديله أي رابط
0: يلا أوكي
1: عائليا
0: يلا دي تمام أخني بمرق طالو هاي ده أول شيء هاي دق عش داي ده تختري منتخبات التوغ هدية عراق والتوغ هولندا. هولندا لم لغلب لقام تعالتو قميثة
3: صحيح. كاب منتخب هولندا وضع ما يبشر بخير توقعات أعلى صراحة بطل إعلان التشكيل وجلوب بس كأداء كم غازق المباراة الأخرى مغلوبنا من الجزائر
0: إيه
3: ودية وشعبه
0: إيه
3: تشكيل صراحة غير مفهوم يعني يمكن هم لو عيب دقمخ كأنه ودق زادي الجانب من إصابات متعلقة المنتخب
1: كابتن أنا غازنا ختاية مدربي له كويمان لي مستحق تدريب منتخب هولندا هذا
3: لا أكيد لا لأن أكثر من بيش المدرب صراحة
1: يعني دائما يعني لي ينجح كمدرب أكثر تجاربه فاشل له يعني فاشل له
3: وده مصغين إلا
1: مشكلة
0: بصراحة يعني هاي المباراة قميثة لكاويلة حسابات كباري ويابانش لي قصة لي منتخب ثاني
3: أنا بالنسبة لي ودي توقع 2-1 يابان
1: أنا نفس المندي
0: نعم
3: بس من سويت صعب طويلة وكبيرة انت احتمال غلب تونس
0: ايه
3: بس من سويت بصراحة يعني أرجح كفة السويد
1: لا شمشي إلى داب سويد ليه بمتع لي
3: عشان ما تتم الغزالة بصراحة مباراة ولا تونس يعني منتخب ضعيفين بس مقارنة من هولندا بصراحة لا هولندا كعبة يعني كبيرة صعبة
0: تمام دخلت كاميرت آيت يعني هولندا كيبتو إيثن منتخب تشجيعي كود حس كود لأنهم لمروا منتخب العراق يعني
3: ولا منتخب المفضل للأسف لا يمشي الكاوا إيطاليا
0: إيطاليا إيطاليا شوق لبعد طالوا من أوروبا بس
3: إيه بس يبقى بس يبقى بسيبو
0: إيطاليا أي طلافة طلافة طلافة كأس العالم لا يسوق له يعني هي مستحيل لي من دي يعني إيطاليا باني شنخ رأي حسب رأيي وألمانيا شهادة أخي لأنه على وضع ألمانيا تلعب جماعي كبيرة قوي له تكتيكيا إيطاليا لا تلدى مواهب ليه تنقاض إيطاليا بالضبط بالضبط
3: حتى
0: قتال الإيطاليين ليتم
3: يعني
0: تمام
3: لوسيد من أما الغازو قدوم غازو منتخب المباوت
0: خيل دالة
3: ولو مشهر يعني استدعاءات المنتخب صراحة كبيرة على ما استفادة تؤلف بس شوق الغازو أبدأوا دخباره
0: أوكي هناك سؤال أكثر عدد من الأهداف سجل في كأس عالم واحدة يعني سجله لاعب يعني يعني أكثر عدد هداف سجل مثل الجولة ما قيوة خا هداف
1: سهل
0: بيقوله أنا اختيارات أوكي
3: أوكي
0: خديسر تريسر تلتاسر خلع بهداف البطوله بلطله ما قول مثواله يعني قاعد تخبط ولا ها يعني مجمل البطولات هداف كاديه الكلوز مثيله اشتاسر جول اي قاعد خجوني قاعد اربع كاس العالم مثيله بس اي قاعد خكاس العالم
1: مثيله فرنسي للشمال
0: ما قا
3: اعتقد بيلي
0: خديسر جول جواب خطا فون أرنس فونتين شاتت البوتشيمو تونيو خمشي تلتاسر قولم ثوالي فرنسي له
1: فرنسي له فونتين
0: يس يا يلا معلومة لي يلا أوكي باقي رب جيف البيضة
1: تحياتي كابتن حبيبي فريد هلا بابي هلا
0: باي باي اتصال الو
4: الو مرحبا كابتن
0: اهلا
4: شلونك كابتن
0: الله يخليك شلونك انت
4: الحمد لله شلونكم
0: الحمد لله بخير امورك انت
4: الحمد لله كابتن
0: وياي منو
4: وسام
0: شنو توقعاتك بالنسبة لمباراة منتخبنا أول شيء؟
4: الله أول شيء إن شاء الله إن شاء الله
0: نربح إن شاء الله ليش لا؟
4: تمام إيه إن شاء الله 1-0 2
0: يلا
4: حتى يعني نحصل شوي على مطاعد على شو
0: اسمه إن شاء الله وسام الظاهرة رونالدو لما كان هداف كأس العالم كم هدف سجل؟ اختيارات 6 7 8
4: 8
0: إجابة صحيحة بيا سنة كانت إذا تتذكر ألفين واثنين تمام تمام 2002 سجل 8 أهداف وفازت بالبرازيل بتلك الكأس شكرا وسام لاتصالك حبيبي يا هلا بيك مع السلامة ألو ألو يا هلا هلا نور شلونك
5: الحمد لله بيك انت شلونك
0: الحمد لله بخير
5: شلونك عبد المستشار
1: يا أهلا وسهلا كل الهلا
0: نور انطيش سؤال سهل ايه يلا كاس العالم الحالية كم دولة تستضيف هذه كاس العالم
5: يعني اللي صار
0: دي يستضيفوها هسه كاس العالم حاليا كم دولة تستضيف هاي الكاس العالم هل هي دولة واحدة او من 2 أم 3
5: 1 و2 و3
0: ايه ثلاثة إجابة صحيحة يا نور.
5: أوكي.
0: تعرفيها الدول؟ ما تعرفيها.
5: لا والله بس أنا توقعت ثلاثة ليش؟ أكيد هو كأس العالم يستضيف أكبر يعني فأنت تصدقني 1 2 3 توقعت هو ثلاثة.
0: لا لا هي شوفي شوفي أنا راح أنطيك المعلومة هي أمريكا. كل الكأس العالم كانت دولة واحدة من عام 2002 صارت ثلاثة. هاي المرة الثانية تصير 3 يعني أغلب كل كأس العالم هي 1 بس هاي استثناءات
1: 2 كانت
5: كوريا يعني هاي واحدة كوريا 2
0: اي صحيح وكندا ومكسيك
5: كندا والمكسيك ما اعرف يعني بس
0: الولايات المتحدة
5: اكيد يعني
0: صحيح تمام
5: اعرفها يعني
0: تمام
5: اوكي
0: يا هلا بنور يلا مع السلامة مباراة أخرى جمعة القارة الأفريقية مع أمريكا الجنوبية كوت ديفوار مع الإكوادور والكوت ديفوار فاز 1-0 عن طريق لاعب مانشستر يونايتد ديالو
1: أما ديالو
0: نعم أكيد يعني كوت ديفوار
1: قوية جدا
0: أنا ما شفتها صراحة
1: أنا بصراحة يعني ردت أحط منتخبنا بالنص هذه المباراة يمكن أنطي يلعب 55-60 دقيقة بعدين يقوم بالقاع
0: هذا الرتم؟
1: نعم رتم كلش قوي خاصة إكوادور فريق قوي جدا يعني فريق أنت ما خسران 11 مباراة وما مسجلين عليه 10 مباريات ولا هدف يمتلك أقوى خط دفاع
0: بالتصفيات يمكن هو المركز الثالث
1: ثاني ومسجل 31 هدف بس ثلاث ضربات البارحه بالعمود وبالعارضه ما صارت ما قولوا دقيقه 92 91 اماده ديالو اوب جول
0: سجل مثل البرازيل والارجنتين 1990
1: بالضبط
0: شوطين يهاجمون بالعمود بالعمود هجمه واحده قوله
1: مارادونا كان يجي جاب جول وخلص ايه مباراه لياقه بدنيه عاليه جدا كانت البارحه
0: تمام
1: وممتعه
0: اوكي اتصال الو الو يا هلا عنان
6: شلونك
0: الحمد لله بخير شلون جنتي
6: الحمد لله
0: عنان مو
6: لا ساره
0: عفوا ساره نعم ساره شلون اجي يا ساره
6: الحمد لله
0: ماشي الحال ساره قولي لي البرتغال كم مره فازت بكاس العالم خيارات ما فازت او مره واحده ام اثنين
6: ما فازت مره واحده
0: يا هي ثبتي
6: ما فازت
0: يلا اجابه صحيحه البرتغال ما فازت ولا مره ونتمنى انها تفوز بها هاي المره
1: اي أيوة والله
0: تمام يلا يا مع السلامه يا ساره الو الو
6: الو
0: الو
6: مساء الخير
0: مساء النور يا هلا بعنان
6: شلونك
0: الحمد لله بخير شلون جنتي
6: اشكر الله الحمد لله تحياتي لك للضيف الكريم والمخرج وكل المستمعين
1: شكرا
6: الله
1: يحفظك
0: ويبارك بك عنان منو فاز باخر بطوله لكاس العالم
6: اي بلد يعني؟
0: اي
6: اختيارات
0: ارجنتين فرنسا اسبانيا
6: ارجنتين
0: تمام اجابة صحيحة يا عنان
6: يا
0: سنة كانت تذكرين او تعرف
6: قبل 4 سنين غير 22
0: اي 22 عاش جديدك تمام
6: يعني هي كل 4 سنين
0: بالضبط يلا عافيه جيد جيد اوكي عنا نعم مع السلامه ناخذ حنان حنان ناول لي حنان الو
7: الو السلام عليكم
0: نبشين وطواطا يا هلا حنان
7: بخيتون
0: ود بسمته اخبارك
7: هذا
0: في
7: مسامي طالق طال ضيف
1: بسمت حنان
7: هاي توم بسيمة
0: حنان اكما فرق مشارك في لقاءات كاس العالم ده
7: اكما اختيارات
0: اربا واربي اشتو واربي تمانية واربي
7: اربا واربي اشتو واربي
0: تمانية واربي تمانية واربي اجابة صحيحة يا حنان
7: غير صحيحة
0: لا دوسيت
7: ها ايه
0: لا دوسيت يا هلا اوكي يا هلا
1: بشين
7: شكرا
0: باي باي كابتن اخر مباراة المقيمة يعني يقيم لحد الان فوز كبير لمنتخب العنكاوين السويد منتخب جاليتنا
1: السوريين قالوا المنتخب السوري
0: نفس الشيء

0: هي هاي المفارقة. في الهدف الأول لم يحتفل.
1: نعم.
0: لكن الهدف الثاني هم الهدفين كانوا جميلين يعني. شوت من خارج منطقة الجزاء. الهدف الأول ما احتفل. الهدف الثاني لا قالوا عاد سويد هي بلدي خلاص. ستونس راحت. وخمس جوال. أكيد يعني.
1: يعني أعزائي المستمعين يعني كان هو إن والد اللاعب فرض عليه أنه ما يلعب يعني أكيد المنتخب التونسي كان يتمنى أنه يكون في صفوفه هذا اللاعب لكن والد اللاعب منع أنه
0: العكس اللي إحنا دا يصير عندنا يعني اليوم إحنا رغبة اللاعبين العراقيين اللي موجودين خارج العراق رغبتهم أنه يلعبون مع فرق اللي هم ولدوا بها مع الدول لكن الوالد والوالدة وتأثيرات حتى الجد والعم والعشيرة ده تفرض عليهم يعني واحد مثل نوح درويش يوسف النصراوي راحوا على العشائر مالتهم اللي عايشة بالعراق في مناطق نجف والسماوة وبتأثير مباشر يعني نوح درويش راحوا على شيخ العشيرة مالته بالنجف انه احنا هذا اللاعب يصير للمنتخب الوطني لكن وين المشكلة؟ المشكلة انه بعد ما ترضي جميع الاطراف وترضي اللاعب وترضي اهله وتجيبه للمنتخب الوطني ما تستدعي للمنتخب
1: هو مجرد صورة شكلية يستمع.
0: صورة شكلية يعني أنت اليوم واحد مثل داريو نامو داريو نامو اسمه موجود ضمن القائمة الأولية للمنتخب الفنلندي صح ما يلعبون كأس العالم للمنتخب الفنلندي أمام المباراة التحضيرية أمام المنتخب الألماني
1: نعم
0: داريو نامو خلال أكثر أقل من 72 ساعة تم تحويل سجله المدني وسجله الرياضي كله جابوه من فنلندا ومن الاتحاد الدولي سفارات عراقية فتحت في عمان وفي أوروبا على مود داريو نامو زين على مود هو وأحمد قاسم على مود يكونون موجودين مع المنتخب الوطني على مود يوسف النصراوي لكن من إجا داريو نامو يعني والد داريو نامو قال بالنص خدعنا خدعنا نحن تعرفنا إلى عملية خداع كبيرة زين أنت اليوم لاعب تلعب يعني مستدعى إلى المنتخب الفنلندي ما جيبه أنت وهو عمره 21-22 سنة بالتأكيد اليوم هذا راح يكون عنده رد فعل عكسي رد فعل سلبي هذا من تستدعيه يمكن بالمرة القادمة مثل ما حدث مع منتظر كابتن. ماجد
1: بما أنه لعب هو لعب دقائق مع المنتخب هل يحق له أنه يرجع للمنتخب الفنلندي
0: نعم ليش لأن أول شيء ما لعب مباريات دولية رسمية ضمن أيام الفيفا ولازم يلعب ثلاث مباريات اسمه موجود ضمن ثلاث تشكيلات يعني ثلاث مباريات موجود اسمه حتى لو بقائمة الاحتياط يعني
1: زين هو موجود بثلاث مباريات المودية
0: لا ما لعب
1: يعني لازم يلعب
0: ايه نعم لازم يلعب
1: ايه هاي قصد
0: لأن يعني هو أمام إسبانيا تم استبعاده يعني هو عملية لعبه أمام أندورا وحتى تم أنه أشركه في غير مركزه كليتنا احنا يعني احنا دا ننتظر يلعب هو يلعب نوسف النصراوي يلعب أحمد قاسم مثلا لأنه هم جايبيهم من مدوريات ممتازة يعني أحمد قاسم يلعب مع نادي ناشفيلد
1: الأمريكي
0: الأمريكي وقبلها يمكن بأسبوع هم فايزين على نادي اللي يلعب مع ميسي يعني نعم العفو يوسف النصراوي أيضا يلعب مع الفريق النمساوي رابيت أيضا الفريق جدد معاه وراح يلعب معاهم الموسم القادم يمكن يلعبهم بالاتحاد الأوروبي دوري الأوروبي وداريو أيضا يلعب مع داندي يونايتد الفريق الإسكتلندي ويلعب معه تم يعني كان موجود بالتشكيلة الرسمية للفريق للمنتخب الهولندي الفنلندي اللي كان حيقابل ألمانيا بالمباريات الودية أنا اليوم أجيبهم هؤلاء اللاعبين وبعدين أستغني عنهم ليه جبتهم ليش عملية الاستدعاء بالتأكيد هاي واحد من العوامل السلبية أو من ردود الفعل العكسية راح يصير على المنتخب وأنا ما أتفائل خير بالمستقبل
1: هذه يعني راح يدفع انه اللاعبين المغتربين ما
0: يعني طبعا يرفضون فضل التحق. فضل اللاعبين اللي موجودين للمنتخب بحكم علاقاتهم يعني اليوم مثلا الشله اللي موجوده بالمنتخب هم اكثرهم ولاده السويد يعني يعني امير العماري كيفن يعقوب بيتر غورغيز الامين يوسف الامين حكم العلاقات اللي موجوده يمهم ماركو فرج كلهم هؤلاء اللاعبين تقريبا من بيئة واحدة فهذولا أيضا عملية تأثير واحد على الثاني يعني اليوم تشوف هم عندهم تأثير إيجابي على اللاعب اللي دي يجي للمنتخب هم دي يحتضنوا هم دي يأخذوا هم دي يسووا لعملية مثلا احتضان أنه هو أنت ضمن الفاميلي ضمن

0: عائلة المنتخب على مود لا يضجر على مود لا يفوج أو هو يحس نفسه غريب بحكم أنه هو ما يعرف اللغة العربية أو يتكلم الإنجليزي. وتعرف إحنا جماعتنا همين يعني هذا يجي من أوروبا فريش كل شيء ما يعرف ترى صح. يعني إحنا جماعتنا هنا يعني بين قوسين ما نقدر هم يعني سوالفهم ما تتسولف والله. يعني أنت يعني واحدة من السوالف اللي سووها مع منتظر الماجد أخذوا تليفونه وفتحوا تليفونه وبدأوا يدورون صارت مشكلة بوقت منتظر من ترك المنتخب وانسحب. فأكو مشاكل كانت كبيرة لكن تم التغطية عليها خلال الفترة الماضية. لهذا اليوم احنا مهم جدا احنا نحتضن هؤلاء اللاعبين. ليش؟ لان هم يمثلون المستقبل للكرة العراقية. احنا اليوم عندنا دوري عراقي وانت كنت مشرف على فريق نادي اربيل وانت لاعب سابق ولاعب دولي ومدرب أيضا وحاصل على شهادة تدريبية عالية. أنا أسألك سؤال، أنت اليوم خلال هذه الموسمين شفت موهبة عراقية تستحق أنه تستدعى إلى المنتخب الوطني؟ موهبة عراقية تلعب بالدوري العراقي أكو؟
1: بارزة هو كان بيتر غورغيز اللي هو مخترب أصلاً.
0: هو مخترب ما عدا بيتر غورغيز من اللي يستحق أنه يلعب؟
1: ما عندنا
0: اليوم احنا دورينا غير منتج. احنا اليوم ما عندنا مهاجم عراقي يلعب بالدوري العراقي هو عراقي يسجل. ما عدا هسه اللاعب اللي هو يونس حمود يعني لاعب نادي الكهف.
1: حتى علي يوسف استدعى محمد جواد ابو الجويه احسن من عنده باشواط.
0: اليوم دخلت الواسطات ودخلت المحسوبيات ودخلت كثير من الامور في عملية الاستدعاء وهاي المشاكل اليوم احنا لو نشوفها يمكن انت لو تتابع البرامج الرياضية رأسك يوجعك من كمية بقوسين يعني حشم من اقول اللغوة اللي موجودة في هذه البرامج.
1: شوط الاول من اسبانيا والكاب فيردي الرأس الاخضر انتهى 0-0 يعني نتيجة جيدة جدا لحد الان.
0: فريق كاب فيردي فريق افريقي ممتاز جدا. هو يصعد الى لاول مرة الى كأس العالم. واني ما احب اسبانيا ان شاء الله تخسر.
1: كثير من اللاعبين يتوجهون للدوري البرتغالي باعتبار كانت مستعمرة البرتغالي.
0: نعم احتمال بيتر يلعب في نادي البرتغال
1: او نادي الاهلي المصري.
0: والله هاي من يمك اسمعها
1: هاي اقول لك اياها.
0: والله يستحق. يستحق
1: تمام. خليني نجي المباريات اللي راح تقام. هي اسبانيا يعني مصر بلجيكا.
0: مصر مستواها ممتاز. انا شفت مبارياتها الاخيره فريق يعني حسام حسن استطاع انه يعد فريق بشكل ممتاز وعدهم لاعبين على مستوى عالي. احمد صلاح النني في مدى يلعب المرموش اللي يلعب يعني اكو اكثر من
1: تريزيجي
0: اللاعب اللي يلعب ببرشلونه هسه بالخط الثاني اللي بفريق برشلونه نسيت اسمه فتشي عبد الرحيم احمد عبد الرحيم فتشي ايضا يعني لاعبين ممتازين. فريق المصري وفريق مصري فريق قوي. اما فريق البلجيكي فهو دائما الحصان الاسود في هذه
1: البطولة. لكن هو فريق نجوم لكن
0: هو يعتمد على المدرب ايضا يعني.
1: تمام. اوروغواي السعوديه
0: لا أكيد أوروغواي. يعني أنا شهادة مباريات الفريق السعودي الأخيرة يعني مو بذاك المستوى. يعني حتى هم بالتصفيات خدمهم الحظ. ليش خدمهم الحظ؟ لأنه يعني كانت المباراة في أرضهم وبين جمهورهم يعني هم وتعادلوا مع الفريق العراقي. يمكن إحنا لو مسجلين هدفين على أندونيسيا كان إحنا صعدنا
1: مكان اليوم التأهلين على حساب السعودية سكننا مجموعتهم
0: بالضبط مكان.
1: كابتن ما بقى لنا وقت اكيد. خلي هالمره انت تسوي لنا القرعه.
0: انا تمنيت فريد يكون موجود على مود اسحب الهيار.
1: ذيك الحلقه هو فاز.
0: لا يا لحد خلص فريد هاي يلعب بالعافيه.
1: يلا بس هو ما ياخذ
0: وسام.
1: وسام الف مبروك فزت ويانا بسؤال الحلقه اللي كان سؤال وسام كان بخصوص الظاهره رونالدو. كم عدد الأهداف اللي سجلها الظاهرة رونالدو؟ كان 8 أهداف في عام 2002 في البطولة اللي فازت بها البرازيل والتي أقيمت في كوريا الجنوبية واليابان. رونالدو الظاهرة لاعبي المفضل في التاريخ.
0: أنا
1: يعني
0: نعم بعد مارادونا طبعا.
1: نعم أنا قبله ما
0: يعني. أنا أحب أنا أعشق مارادونا.
1: شكرا جزيلا كابتن.
0: أنا أشكركم.
1: إن شاء الله راح نكون هاي قعدتنا دائما
0: إن شاء الله
1: في خلال فترة كأس العالم إن شاء الله.
0: حتى لو تريد تسوي استوديو تحليل المباريات من بالهواء الطلق ما عندي مشكلة يعني.
1: إيه أكيد والله فكرة هاي.
0: أي والله إحنا ما طول نادي الشباب هو مسوي في التجمع ليش لا إنه عن طريق الراديو مثلا نسوي فكرة إنه نعلق على المباريات أو نحللها فشي كلش حلو أنا أشوفه.
1: تمام.
0: وريبين يقدر يسويها ولو راح نزعجه شوي عن بوجه.
1: تمام. أكيد لبنا خني من منتخب ديداني لبخيل دالا أبو مقروي خام تعالته بالسنطة طالت كله بقايد قبيد عراق ساعة خاب ويا خشبوني إيبان يا تخطط غازو خلايا تعالته لها كبيرة قلا
0: ساعة اشتي طولا كم غازوخ لا يوم
1: التأهل
0: إيش تبي السنة إذا بسيمة وكبيرة بعد
1: أكيد شما عزيزة كبيرة هايتون بسيمة وبخريوطة التوخن شلامي أنا مريزانا ومقران خرزة كابتن نزار عجمايا ونبقى خرزة ريبين عسكر بوشم شينا.

في أول باتريارك بولس نيثايا نونا قليمة كردستان طوسة ولاية نصيخة بشلامة عام غدادة. ريشاني تشيرفان بارزاني قوبل طيبوثي أو يوفد أمريكا وإيران بقرايا مع عززت شينا دبنيثا. ريشا يوث كرفوثة أربيل مبقت عمل رويخة لشقلتة أزبة بريزة من مرشد خياروقة لرخقت من قنطة يقدانا. خلمانة كردستان يصي بوثة بيذكري هدي لناية بقبلت إيكن واثع عريسة لا شرطة. موزاغة عراق ريمت عطرة ومغزيتة قودرغة خميموثة. إزقدد ترامب قو بغداد بأقرتا قطعنتا شواقت زينة قبة وشولامة شليطوثة طهران. أويوثة شينيتا بين بغداد وأربيل الخاميتة شوتابة نفطاي وبثختة دور خل شو رايد مطقتا. صورة ولاية بدعرتد ملاخوثة قبيلوثة وليتد بثاخذ مع برد هرمز مخدف صورة دقنوميا.

0: هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 17 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.
1: لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران 12:00 PM. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: راديو عنكاوا قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إجرتن يا كل خشينا هو أرخب بيثي اللو خين سنيقة
1: جيبني قلبانيت فيرن والمثواقة
0: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة
2: راديو عنكاوا شؤوت الشي بوينت شؤة

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

0: لأن الفن دايماً عنده قصة تستاهل تسمعوها عبر راديو عنكاوا ضمن برنامج ستوديو 7 يوم الخميس الساعة 7 المساء بيبدأ المشوار وبتبدأ الحكاية. مناخدكم بجولة على عالم السوشيال ميديا، مننقل لكم أخبار المهرجانات، أخبار الفن والفنانين.
1: شو رأيك كزدورة في الدنيا وندورة،
0: ومنكشف كواليس الدراما، منعيش معكن عراقة أصالة الفن بكل ألوانه. كل هادو أكتر ضمن برنامجكم الفني ستوديو 7 معي أنا لياس ديراني. ما تنسوا الإعادة يوم الجمعة الساعة 1 الظهر على راديو عنكاوا.

0: راديو عنكاوا.
1: راديو عنكاوا.
0: راديو عنكاوا.
2: لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوا الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوا الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب. غبطة أبينا الباتريارك بولس الثالث نونة، إقليم كردستان نموذج عالمي ناجح في التعايش. الرئيس نيجيرفان بارزاني يرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني ويدعو لتعزيز استقرار المنطقة. بلدية أربيل تطلق حملة واسعة لإزالة الأعشاب الجافة من المساحات الخضراء للحد من مخاطر الحرائق. صحة كردستان تلزم المستشفيات الخاصة باستقبال حالات الطوارئ دون قيد أو شرط. طقس العراق تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة. مبعوث ترامب في بغداد برسالة حاسمة، نزع سلاح الفصائل وإنهاء نفوذ طهران. اتفاق أمني بين بغداد وأربيل لحماية الشركات النفطية وتمهيد الطريق لاستئناف التصدير. تفاؤل عالمي بعودة الملاحة، ترحيب دولي بفتح مضيق هرمز ينعش آمال الاقتصاد.
1: وخد عنك وكبرسي كل بسي مقيناثا، وها قالت خاي صهيا شات ما يد إيناثا. رس قالت عنكاوا الذبذب تشوت الشي وين شو

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

هل تبحث عن فرصة عمل؟ شاركنا في معرض الوظائف والتواصل الثالث NRF3 والذي تنظمه الجامعة الكاثوليكية في أربيل وبالتعاون مع تطبيق سوكال. انضم إلينا يوم الأربعاء 17 حزيران من الساعة 11 صباحا وحتى 17 مساء في حرم الجامعة الكاثوليكية في أربيل، وتعرف هناك على نخبة من أكبر وأفضل الشركات في أربيل وإقليم كردستان. معرض الوظائف والتواصل NRF3 يقدم برعاية أرام تاورز، مؤسسة دروانجا وآرتي بانك. NRF3، فرصتك لبناء مستقبلك الوظيفي. الدعوة عامة.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: تمضي عقارب الزمن
1: ونسعى لهدف واحد،
0: نجتهد لنصل إلى القمة
1: ونجعل صوتنا في كل بيت.
0: راديو عنكاوة نبحر معكم
1: لنملك خيالا واسعا يخدم المجتمع.
0: 97.7

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي. ضمن مهرجانه الصيفي يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. سامر دديزة برنامج حواري مع نخبة من الأطباء المتميزين، يتناول تحدياتهم ونجاحاتهم الحياتية والعلمية. يأتيكم كل جمعة في الساعة 11 صباحا ويعاد في الساعة 5 عصرا. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة. بودكاست طبي مع الدكتور سامر دديزة.

ثلاثة أول باتريركا بولس نيثايا نونا قليمة كردستان طوسة ولاية نصيخة بشلامة عام غدادة. ريشاني تشيرفان بارزاني قوبل طيبوثة وأويوثة أمريكا وإيران بقرايا معززة شينا دبنيثة. ريشا يوث كرخوثة أربيل مبقت عمل رويخة لشقلتة أزبة بريزة من مرشد خياروقة لرخقت من قنطة يقدانا. خلمانة كردستان يسي بوثة بيذكري هدي لناية بقبلت إيكن واف عريسة لا شرطة. مزاغة عراق ريمت عطرة ومغزيتة قودرغة خميموثة. إزقدد ترامب قو بغداد بأقرتا قطعنتا شواقة زينة قبة وشولامة شلطوثة طهران. أويوثة شينيتا بين بغداد وأربيل الخاميتة شوتافة نفطاي وبثختة دور خل شورايد مبقتا. صورة ولاية بدعرتد ملاخوثة قبيلوثة وليتد بثاخد مع برد هرمز مخدث بصورة دقنوميا.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي. كونوا جزءاً من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

تحت وافس والقاها صورة وساكت عايش غريب بلا وطن اللي اليوجع للي يحن.

من عليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شؤوت الشي بوينت شؤة.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: من قلب الملاعب إلى أثير إذاعة عنكاوة، موعدكم مع الإثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمور، مازال
0: إثارة، التحليل واللقاءات وأهم الأخبار الرياضية في برنامج الكابتن مع الكابتن نزار عجماية، إعدادا وتقديما.
1: كلاسيكو له على جهة سليمور، مازال

0: غبطة أبينا الباتريارك بولس الثالث نونة، إقليم كردستان نموذج عالمي ناجح في التعايش. الرئيس نيجيرفان بارزاني يرحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني ويدعو لتعزيز استقرار المنطقة. بلدية أربيل تطلق حملة واسعة لإزالة الأعشاب الجافة من المساحات الخضراء للحد من مخاطر الحرائق. صحة كردستان تلزم المستشفيات الخاصة باستقبال حالات الطوارئ دون قيد أو شرط. طقس العراق تصاعد للغبار وارتفاع في درجات الحرارة. مبعوث ترامب في بغداد برسالة حاسمة، نزع سلاح الفصائل وإنهاء نفوذ طهران. اتفاق أمني بين بغداد وأربيل لحماية الشركات النفطية وتمهيد الطريق لاستئناف التصدير. تفاؤل عالمي بعودة الملاحة، ترحيب دولي بفتح مضيق هرمز ينعش آمال الاقتصاد.
1: شميت الراديو عنكاوا
2: من مذيتا حبي وتعنكاوا.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، نشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

0: ونبدأ يومنا بتفاؤل. بمعلومة نستنشق ثقافات الأمكنة. عنكاوا هذا الصباح وياكم كل أحد وأربعاء الساعة 10 صباحا. إعداد وتقديم مريم عماد. عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.
1: عنكاوا هذا الصباح، ابدأ يومك صح.

0: أجمل الأغاني وأمتع البرامج تأتيكم على الموجة 97.7.
1: لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.
1: راديو عنكاوة قلب بندق ثخ وقالوا قبوخة قماخ الموسيقى آيد إقرتن يا كل خشينا هوي أرخى بيثي اللو خين سنيقة
2: جيبني قلباني تفيرن والمثواقة.
1: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.
3: راديو عنكاوة شؤوت الشي بوينت شؤة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكا والاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكا والاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكا والاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي. كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

0: لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.
1: حيث ينبض المونديال بالحماس.
0: نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

في عالم مليء بالضغوط والتغيرات، صار من الضروري نحكي، نفهم، نتقبل مشاعرنا بدون خوف. برنامج صحتنا النفسية يفتح مساحة حقيقية للحوار عن القلق، الاكتئاب، العلاقات، ضغوط الحياة وتأثير السوشيال ميديا على صحتنا النفسية. لقاءات صادقة، قصص واقعية، ضيوف مختصين يشاركونا تجارب وأفكار قد تساعدنا نعيش بتوازن أكثر، لأن الصحة النفسية مو رفاهية أبداً، بل هي جزء أساسي من حياتنا. برنامج صحتنا النفسية، صحتنا النفسية يطل عليكم كل يوم سبت الساعة 10 الصبح. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة. إعداد وتقديم الأخصائية النفسية منال ميخائيل عقراوي. صوتك، مشاعرك وحكايتك إلها قيمة.

يا أبهى المدن يا عنكاوة، يا درة تزين جبين كردستاني، باسمة كالفجر بجمالك استيقظت ذكريات الزمان، وبطيبك عبق التاريخ في كل مكان. يحيط بك الأهل والشباب كحلي من ذهب، وتضيء شمسك الدافئة كالقلب الوهاج. يا مدينة الخير، يا مهد الكرم، تعانق السماء بكل شموخ وإباء. في أرضك الطيبة تزهر الأحلام، وتشرق الآمال كنجوم في سماك. أنت الحضارة، أنت الجمال، أنت العراقة التي تغني عن كل كلام. يا أرض الأجداد، يا منبع الفخر، تحيط بك القصص كأنها سحر يروى. في كل زاوية من زواياك حكاية تعيد للأذهان مجد الأمس البعيد. أنت الماضي، أنت الحاضر، أنت المستقبل الذي نرنو إليه بكل فخر واعتزاز. سلاما يا عنكاوة، سلاما يا مدينة التآخي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.

من عليوثة قصرة وباخد درجة معطرة، جماخ ريخة حبة بعطرة تيقة خمرة، برسقال الدعنكاوة الذبذبتة شقوت الشي بوينت شقة.

كن جزءا من تجمعنا الشبابي ضمن مهرجانه الصيفي. يسر نادي شباب عنكاوى الاجتماعي أن يفتح أبوابه أمام جمهوره وشبابه ومرتاديه لمشاهدة مباريات مونديال 2026 على شاشة عملاقة. أركان متنوعة من المطاعم والمأكولات السريعة، مشويات، مقبلات، فعاليات ترفيهية وأجواء شبابية، طاقة حماسية ترافق كل مباراة، توقعات يومية وسحبات على جوائز قيمة. كن جزءا من تجمعنا. الدخول مجاني لجميع شبابنا وعوائلنا الكرام. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس. نادي شباب عنكاوى الاجتماعي.

لا تفوتوا فرصة المشاركة وتشجيع المنتخب الوطني العراقي، كونوا جزءا من الأجواء الحماسية على حدائق نادي شباب عنكاوة الاجتماعي يوم الأربعاء 23 من حزيران الساعة 12 بعد منتصف الليل. نادي شباب عنكاوة الاجتماعي، حيث ينبض المونديال بالحماس.